أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار وتحث على التوجه للأماكن الآمنة. خيبة فرنسية قبل قمة أرجنتينية إنجليزية بنكهة التاريخ.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزقة. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي نبيل فهمي أمين عام جامعة الدول العربية. هنأه سمو خلاله بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما للجامعة، معربا عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد. كما بحث الجانبان مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية، وناقشا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في المنطقة. أعلنت شركة سالك وشمال القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم لتمكين حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في أحدث مرافق المواقف متعدد الطوابق في دبي هاربر، والذي ابتدأ في يوم 13 من يوليو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة سالك.
5: تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة تحول سالك إلى منصة متكاملة للتنقل والمدفوعات الرقمية، حيث نواصل التركيز على توسيع خدمات سالك في مختلف المواقع الرئيسية والأصول الاستراتيجية من خلال تقديم حلول أكثر ذكاءً وسلاسة تعزز تجربة المتعاملين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إمارة دبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية رائدة. ويعكس تعاوننا مع شمال التزامنا بتطوير منظومة تنقل مترابطة تعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم استدامة النمو طويل الأمد للإمارة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم عن إطلاق صافرات الإنذار، وقد دعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. وقالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس: تم إطلاق صافرة الإنذار، ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل إذن إثارة كأس العالم من بوابة نصف النهائي بين إسبانيا التي حجزت مقعدها في المشهد الختامي على حساب فرنسا، وقمة مرتقبة تجمع الأرجنتين بإنجلترا، حيث لا تحضر الأسماء الكبيرة وحدها بل يعود التاريخ أيضا بكل رموزه وتفاصيله. وقد أقر كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا بأن منتخب بلاده لم يكن في يوم خلال الخسارة أمام إسبانيا بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم، مؤكدا أن الأداء الفني والتكتيكي لم يرتقي إلى حجم الموعد. وقال مبابي عقب اللقاء إن فرنسا لم تقدم ما يكفي لعبور محطة نصف النهائي، مشيرا إلى أن الأخطاء الفنية وغياب الفعالية الهجومية ساهما في منح الأسبان الأفضلية طوال فترات المباراة. وأضاف نجم ريال مدريد أن المنتخب الإسباني نجح في فرض أسلوبه القائم على الاستحواذ والتحكم بإيقاع اللعب، بينما فشل الفرنسيون في كسر هذا الإيقاع أو تشكيل الخطورة المطلوبة في اللحظات الحاسمة. وفي القمة الأخرى اختار منتخب الأرجنتين خوض مواجهته أمام إنجلترا في نصف النهائي بزيه الاحتياطي الأزرق الداكن، في قرار أعاد إلى الواجهة ذكريات كروية لا تنسى بين المنتخبين. فبين حسابات الألوان ولوائح فيفا يستحضر هذا القميص لدى جماهير التانغو انتصارات تاريخية على إنجلترا، ما يضيف بعدا نفسيا ورمزيا إلى مواجهة ينتظرها عشاق الكرة حول العالم بشغف كبير. وبين دموع الخروج وحلم العبور تبقى كرة القدم مساحة لا تعترف إلا بمن يحسن قراءة اللحظة، وذلك فعلا. فصافرة النهاية قد تغلق مباراة، لكنها تفتح دائما حكاية جديدة في ذاكرة الملاعب. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

والله وعملوها الإسبان. يعني أنا ما حضرت المباراة أوكي، بس أول شيء عملته هيك الساعة تقريبا 4 الصبح دغري شيكت شو كانت النتيجة، وما بدي أقول لك فرحتي إنه كانت النتيجة 2-0. ما كنا كتير متوقعين، لأنه صراحة المنتخب الفرنسي منتخب خيالي من قد ما هو قوي، بس ما في مثل الإسبانية. فولدان ولدان إسبانيا. النهائي الصراحة ما بنعرف رح يجمع مين اليوم، رح يكونوا اليوم المباراة حتكون يعني I think الدعوات حتكون مكثفة، وخلص وأكتفي بهذا القدر صراحة من الحكي. أنتوا توقعاتكم للمباراة، التوقعات اللي تتمنوها أنها تكون موجودة شاركونا فيها على 4-0-4. الناس اللي كانت متابعتنا ببداية هالأسبوع بتعرف بأنه في واحدة من القصص اللي حكينا عنها، هي إحدى المستمعات هاجر اللي كانت عم بتقول بأنها كانت بواحدة من المكتبات التجارية الموجودة بدبي، وكان ابنها عم بيشتري كتاب، وهي عم بتقول كانت الرسالة لكل أم وأب إنكم تشيكوا الكتب اللي بتشتروها لأولادكم قبل ما تخلصوا عملية الدفع. فبتقول للأسف لقت بعض المحتوى الذي يتنافى مع العادات والتقاليد الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإحنا قلنا عن جد ما يميز هالبلد سرعة الاستجابة، وقالوا لنا بالضبط مين هي الجهة اللي لازم يتم التواصل معاها ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية. أبديت جديد بخصوص هالقصة رح يكون next بـ Extra Vibes. خليكم معنا.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: إذا عندك فكرة مشروع ما تستنى أسابيع لتبدأ، مع راكز بتقدر هلأ تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق بس. انضموا لآلاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدوا اليوم عن طريق rakez.com/radio.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12، موسم واحد أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ بأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راوندري جونيور في النزال الرئيسي، ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae. مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: The latest update لقصة هاجر رح تحكي لنا يا هاجر بنفسها. صباح الخير هاجر.
1: صباح النور.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: أنا اليوم مبسوطة خلاص.
0: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله على طول يا رب.
1: أنا اليوم مبسوطة وعايزة أشكرك جدا
0: حبيبتي.
1: أنا والله العظيم وأنا بشير الستوري بتاعك في ناس كتبوا لي أنت اخترتي المكان الصح والشخص الصح عشان ينشر القصة.
0: يعني هاي ما بدي أقول لك قدي أنا شهادة يعني بعتز فيها إنه إحنا نكون دائما الصوت اللي من خلاله نوصل رسائلكم. قولي لنا شو نتيجة اللي صار.
1: شوف هم كانوا بيتواصلوا معي على طول صراحه يعطوني ابديت اول باول. امبارح يعني الموضوع وصل حتى للهيد كوارتر عندهم. يعني انا عايزه اقول لك ان هم ناس محترمين وناس فعلا يعني شايفين شغلهم بس الاخطاء بتحصل. يعني امبارح اكدوا لي ان اتشال الكتاب من كل فروعهم في الامارات وحتى يعني قعدوا يقولوا لي كان في 9 نسخ في مكان كذا ونسختين في مكان كذا وثلاثة نسخ في مكان كذا شالوه كله. وعلى الاونلاين يعني على الاونلاين من حين الاي تي شغال عشان يتشال بس لو حد عايز يشتري كتاب على الاونلاين هيطلعوا اوت اوف ستوك.
0: اوكي طيب ممتاز. انت هذا اللي كان مخوفك كمان اكثر شيء الاونلاين
1: اكثر شيء. وانا هقولك ليش.
0: قوليلي
1: في شغله انا انتبهت لها وانت في الستور تقدري تطلعي على المحتوى بس اونلاين ما تقدريش كبارنت انت ما تقدريش تشوفي محتوى الكتاب.
0: اوكي
1: بس تشتري من الغلاف فاهمه. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. كمان في بوينت كنت عايزه اوضحها. انا كان في ناس قالوا لي ما كنت ما تشتريش الكتاب وخلاص. لا سوري انا مش هشتري الكتاب بس الطفل تاني ممكن يشتري الكتاب وطفل تاني ورابع. الاطفال دي جزء من الكوميونتي بتاعت ابني هيروحوا للسكول هيحكوا القصه هتنتشر القصه بين الاطفال. فلا انه مش صح ان احنا ما نشتريش الكتاب وخلاص. لازم نعالج الموضوع من جذوره.
0: والصراحه هاجر انت تصرفتي انا قلت هذا مبدا لكلنا شرطه اللي عم نسقطه على حالنا احنا الناس اللي عايشه بالامارات ومنحس بانه المسؤوليه كمان مسؤوليتنا. يعني انت لما حكيت القصه صراحه انا بحكي هاي سرعه الاستجابه بالامارات. تواصلوا معي ناس من دائره التفتيش في ابو ظبي ودبي وقالوا لي هبه احنا اوريدي قائمين على الموضوع ورح يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه بالطريقه اللازمه. واليوم اللي انت عم تحكي اثبت لنا بانه عن جد سرعه الاستجابه في الامارات هي السر لنجاح البلد وتطورها وانه دائما بنقول بتكون المثال الاعلى. والحمد لله لانه دائما بقول احنا ناس عنا عن جد ولاء وحب غير طبيعي لهالبلد نتيجه الامور اللي عم نعيشها واللي عم نحس فيها بنحس انه كلنا مسؤولين على حمايتها وتطورها وانها تكون في احسن مكان دائما بالعالم. يعني
1: والله قالها لي زوجي قال لي انت سمعوكي بس عشان احنا في الامارات
0: 100% على فكره دائما احنا بنحكي هاي الكلمه
1: سمعوكي عشان احنا بس هنا
0: لو كنتي في اي
1: ثاني ما حدش هيسمعك.
0: الصراحه هاجر رح احكي لك يا هالكلمه انت لو كنتي في اي بلد تاني انا ممكن معلش انا اسفه استخدم كان ما حدا عمل لك سالفه هيك بنقول احنا بس لانه انت بالامارات عن جد بس لانه انت بالامارات اتاخذ هذا الموضوع. على فكره نيكس رح احكي عن قصه تؤكد هذا الموضوع أكتر وأكتر وهاي القصص الإيجابية هي اللي بدنا نركز عليها وهي اللي بدنا ننشرها لأنه عن جد إحنا
1: هذا الموضوع خلاني أتأكد أكتر أنه أنا مختار المكان
0: مكان الصح صح
1: 100% والله العظيم يعني كان في عندي أوبشنات كثيرة أني أروح يوروب أروح كندا لا لا لا لا مستحيل مستحيل أنا هنا أنا قاعدة في الإمارات.
0: الحمد لله الله يديم نعمة هالبلد يا رب ويسعد صباحك يا هاجر.
1: مرسي بقى
0: حبيبتي باي باي. نيكست رح احكي قصة عن جد بتأكد هذا الموضوع بان كلنا مسؤولين والرسائل عم تنشاف وعم توصل ومش بس عم بتم اتخاذ الاجراءات كمان عم بيكون في شكر وتقدير لأي شخص عم بيوصل رسالة من هذا النوع.

من شي تقريبا شهر حكينا عن قصة انتشرت على السوشيال ميديا، فيديو لأحد المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، كان ماشي بشارع الشيخ زايد، صور فيديو لعنوان لوحة موجودة على أحد محطات المترو بشارع الشيخ زايد، وهالمقيم شو عمل؟ بعت للآر تي اي على حسابهم على الإنستغرام بأن أنا شفت هاللوحة وحسيت إنه لوحة شوي قديمة ولونها راح من الشمس، فأنا لأنه بهمني إنه منظر شارع الشيخ زايد يكون منظر حلو، فأتمنى منكم إنكم تغيروها. وقلنا إنه الملفت للنظر بأنه شركة هيئة الطرق والمواصلات ما أخذ معها الموضوع وقت إلا كانت اللوحة مغيرة ومحطوطة لوحة جديدة. الموضوع ضل عم ياخد ضجة على السوشيال ميديا لفترة بأنه سرعة، بنرجع بنقول سرعة الاستجابة بدولة الإمارات، لغاية من بارح انصدمنا بالخبر اللي كان نازل، لأنه هالموقف البسيط خلى لجنة بالإمارات اسمها اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري. أول أصلا كانت الصدمة أنه في لجنة هيك اسمها، اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري بدبي، قررت أنها تكرم هالمقيم اللي اسمه تنوير أحمد بدبي وتشي بكل الأمور اللي عملها، وهالشي كان بحضور رئيس اللجنة محمد عبدالله القرقاوي ونائب رئيس اللجنة مطر الطائر. الحلو بالقصة انها بتذكرنا بانه الحفاظ على المدينة مو مسؤولية الحكومة لحالها، ومش بس هيك، بانك انت لما بتوصل رسالة او بتوصل نقد بناء انت بتم تقديرك بسبب خوفك وحبك لهالبلد. اقنعوني وين بصير بأي مكان تاني بالعالم.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: خلال الحرب العالمية الثانية كأس كرة القدم الأصلية كان مخبى لسنوات بعلبة أحذية تحت السرير. مسؤول إيطالي كان خايف من أنه تستولي قوات الاحتلال على الجائزة الذهبية، فطلعها بالسر من خزنة البنك بروما وخلاها بغرفة نومه حتى انتهاء الحرب. أثمن ما في هاي الرياضة كان مخبى تحت سرير بعلبة أحذية، كان عم ينتظر انتهاء القتال. الكأس نجا بشكل سليم وما كان حدا بيعرف بهالشي.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: الحماس وصل لقمته بكأس العالم 2026. إسبانيا صارت أول المتأهلين إلى النهائي بعد ما فازت على فرنسا بهدفين دون مقابل بالنصف النهائي. الليلة الأنظار عم تتجه للمواجهة النارية اللي رح تكون ما بين إنجلترا والأرجنتين. الفائز منهم رح يكون عنده موعد مع إسبانيا بنهائي كأس العالم، والخاسر رح يلعب قدام فرنسا على المركز الثالث. بقيت بطاقة واحدة بس، يا ترى مين رح يخطفها الليلة؟
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: الساعة صارت باستديوهاتنا 7:43 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: بالانتقال بشكل سريع إلى درجات الحرارة في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي، درجة الحرارة الحالية سجلت 38 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
0: هيك بنكون وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من إكسترا فايبس. تابعوني بساعتنا الثانية لنشوف يا ترى مين رح يروح معنا تذاكر لحضور أكيد الماتش النهائي برقص سينماز بسيتي ووك.

0: من الصغير للكبير الكل حافظ أغاني. أول ما تسمعوا يا ليل ويا العين تعرفوا فورا مين جاي على دبي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: النجم الشامي رح يولع أجواء بالتهيد تي إكس بي سيزن 5 بحفل استثنائي يوم 8 أغسطس في دبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8. استعدوا تغنوا معه صبرة وتعيشوا أجمل الأغاني والإحساس والطاقة لايف على المسرح. والتذاكر متوفرة عبر platinumlist.net وأكيد الراعي الإعلامي العربية 99.
2: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر. وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم. هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
4: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية. الكويت تعلن السيطرة على حريق اندلع إثر هجمات إيرانية دون وقوع إصابات. إسبانيا إلى النهائي، والأرجنتين وإنجلترا في قمة الحلم الأخير.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة

0: من شبكة ARN.
1: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. طلق سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي نبيل فهمي أمين عام جامعة الدول العربية، هنأه سموه خلاله بمناسبة توليه مهام عمله أمينا عاما للجامعة، معربا عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد. كما بحث الجانبان مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية وناقشا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في المنطقة. أعلنت شركة سالك والشمال القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم لتمكين حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في أحدث مرافق المواقف متعددة الطوابق في دبي هاربر، والذي بدأ في 13 يوليو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة سالك.
2: تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة تحول سالك إلى منصة متكاملة للتنقل والمدفوعات الرقمية، حيث نواصل التركيز على توسيع خدمات سالك في مختلف المواقع الرئيسية والأصول الاستراتيجية من خلال تقديم حلول أكثر ذكاء وسلاسة تعزز تجربة المتعاملين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إمارة دبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية رائدة، ويعكس تعاوننا مع شمال التزامنا بتطوير منظومة تنقل مترابطة تعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم استدامة النمو طويل الأمد للإمارة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: تمكنت 6 فرق من قوة الإطفاء العام في الكويت بمساندة فرق من الجيش الكويتي والحرس الوطني من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد إثر تعرضه لاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني على البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب أن فرق الإطفاء باشرت أعمال المكافحة فور وصولها إلى الموقع وتمكنت من إخماد الحريق، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصار الأضرار على الخسائر المادية. أعلن الجيش الأمريكي بدء سريان الحصار على الموانئ الإيرانية في الوقت الذي تشن فيه ضربات عسكرية إلى إيران أو على إيران ردا على استهداف سفن تجارية قرب مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان لها أن القوات الأمريكية استأنفت الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة منها، وذلك اليوم في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولاية المتحدة. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: تتواصل إثارة كأس العالم في محطته قبل الأخيرة. إسبانيا تبلغ النهائي بثقة وفرنسا تغادر المشهد بخيبة وتحفظات على التحكيم، فيما تتجه الأنظار إلى مواجهة مرتقبة تجمع الأرجنتين بإنجلترا بحثا عن بطاقة العبور الثانية. وعقب فوز المنتخب الإسباني على فرنسا بهدفين دون رد في نصف النهائي، وجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رسالة هنأ فيها إسبانيا ببلوغ النهائي، موجها الشكر في الوقت نفسه لمنتخب بلاده على ما قدمه خلال مشواره في البطولة. وأكد ماكرون أن الخسارة كانت مؤلمة لكنه أبدى ثقته بمستقبل المنتخب الفرنسي، معتبرا أن الفريق الشاب يملك ما يؤهله للعودة بقوة إلى الاستحقاقات المقبلة. في المقابل يطمح المنتخب الإسباني إلى إضافة نجمة عالمية ثانية إلى سجله بعد لقبه الأول في مونديال 2010، مستفيدا من أداء جماعي متماسك وحضور لافت في الأدوار الإقصائية. مدرب إسبانيا لويس ديليفونتي أشاد بلاعبيه بعد الفوز واصفا إياهم بأفضل منتخب في العالم في تأكيد جديد على الثقة الكبيرة التي ترافق لاروخا قبل المشهد الختامي. وجاء التأهل الإسباني بعد أداء منظم أمام فرنسا ليواصل المنتخب سلسلة نتائجه القوية في البطولات الكبرى ويؤكد الجاهزية لمباراة نهائية ينتظرها عشاق الكرة حول العالم. وقد حسم المنتخب الإسباني المواجهة بهدفين دون رد ليواصل الحضور القوي في البطولة، بينما وجد الفرنسيون أنفسهم أمام نهاية مؤلمة للأسف في الدور قبل النهائي. وفي الجانب الفرنسي لم يخفي ديدي ديشان مدرب منتخب فرنسا خيبة الخروج، معتبرا أن فريقه كان أقل من منافسيه فنيا وارتكب أخطاء مؤثرة، لكنه فتح في الوقت نفسه باب التساؤل حول مستوى التحكيم في مباراة بهذا الحجم. وقال ديشان أن لاعبيه يشعرون بالإحباط، مشيرا إلى أن الخسارة في المراحل المتقدمة من البطولات الكبرى بالتأكيد تكون قاسية، قبل أن يؤكد أن إسبانيا كانت الأفضل وقدمت أداء متميزا استحق من خلاله التأهل. ومن خيبة الخروج الفرنسي إلى انتظار الطرف الثاني للنهائي، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى قمة لا تقل إثارة تجمع الأرجنتين بإنجلترا في مواجهة تحمل الكثير من الندية والذاكرة الكروية بين حامل اللقب الساعي إلى اللقب الرابع ومنتخب إنجليزي يطارد حلما طال انتظاره منذ عام 1966. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

مرسي مرسي. هدول قسم الأخبار هيك إحنا عنا الأجواء بيكون. بعد ما بنخلص الأخبار بنسلم للبرامج وهيك الأجواء باستوديو العربية 99. صباح لكل الناس اللي عم تتواصل معنا على 404 سارة عم بتقولي سعد صباحك هبة. اليوم أتوقع النتيجة رح تكون أرجنتين 3 إسبانيا 1. لا إن شاء الله لا يا سارة ما يكون توقعك صح. في حدا عم بيقول صباح الخير لتسنيم ومديرها أحمد اللي بطريق الشغل. شو كنتوا بتفكروا لما بعتوا لي هاي المسج؟ انه بتعرفي هاي البرامج اللي وام محمد بتقول صباح الخير لابو محمد رح اضلني احبك على طول. بس استل هاي البرامج موجودة. انا بتذكر على وقتنا كانت كتير موجودة بس الاعلام هلا اتغير. ايش تقولي انت موجودة ليه؟ سمعتيها يعني؟ وين في الامارات؟ لا عم تمزحي. طب سؤال، هل الناس بتحب استل هاي الفقرة؟ طب ما هو صار في لحظة شوي عن جد أنا بدي أحكي، مش في موبايلات بحياتنا؟ ليش لازم أم محمد تسمع أبو محمد وهو ببعت لها هاي الرسالة على الهواء؟ ما عادي ممكن نبعتها دايركت على الموبايل ولا أحلى على الراديو بتكون. طب السؤال، أم محمد بتكون عم تسمع أبو محمد؟ طيب خلال ساعتنا الثانية من إكسترا فايبس راح يكون عندنا 2 تيكتس لحضور المباراة النهائية بروكسي سينماز سيتي ووك. خليكم معنا لنقولكم شو هي التفاصيل.

هوم اوف فانز وجهت الجماهير بالتعاون مع رويا بانك بوتم استر فارماسي وروكسي سينماز. واليوم عم نعطيكم تذكرتين لحضور الفاينل ماتش اللي رح تكون بروكسي سينما سيتي ووك يوم 19/7 الساعة 11 المساء. وصرنا معارفين واحد من المنتخبات المشاركة اللي هي رح تكون اسبانيا. اليوم مباراة الارجنتين وانجلترا رح تكون الساعة 11 المساء, واكيد الرابح هو اللي رح يواجه اسبانيا يوم 19/7. كيف ممكن تربح معنا التذكرتين؟ الموضوع اليوم الصراحة Thank you so much. ألين هي اللي اقترحت السؤال, والسؤال بيقول لو كنت مدير الفيفا وقررت أو انعطيت فرصة بأنك تغير قانون أو تلغي قانون أو تضيف قانون, شو هو القانون اللي بتلغيه أو بتضيفه للعبة كرة القدم؟ لو كنت رئيس الفيفا شو هو القانون اللي بتلغيه أو بتضيفه للعبة كرة القدم؟ أنت بتسأليني أنا. هلا انا لانه ستيل احنا لهلا يعني يا مصر بتعمليها ازاي, لهلا بنحكي بمباراه مصر والارجنتين وبحس سبحان الله يعني كل شيء يحدث لسبب, لولا اللي صار بمباراه مصر والارجنتين بجوز لهلا ما كنا قاعدين بنحكي بمصر والاحتفالات اللي صارت بمصر واستقبال المنتخب المصري, يعني خيال خيال مو عادي. فانا بحس لو في قرار بدي اضيفه بانه موضوع هذا الفار اللي بيشوفه الحكم It's not his call. مع انه قالوا لي انه هاي السماعة اللي بيكون حاططها هو بيكون عم بتواصل مع الناس اللي بغرفة الفار اللي هي اصلا بتكون سكرينز اقوى, يعني بحس انه او لا بتعرفوا شو, لحظة لا نرجع من اول جديد. شو بضيف قانون؟ بانه لما بيكون في منتخب عربي مشارك بكأس العالم It's a must انه يكون في حكم عربي. حبيت صح؟ لما بيكون في منتخب عربي لازم يكون في حكم عربي, مش ضروري كل الطاقم يكون عربي بس أتليست في حكم واحد عربي. انتوا على 404 لو كنتوا مدير الفيفا واجتك هاي الفرصة شو القانون اللي بتلغيه أو شو القانون اللي بتضيفه؟ خلينا نشوف لنشوف مين رح يربح معنا 2 تيكتس لحضور الفاينل ماتش يوم 19/7. يلا

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: ما حكمت امرأة مباراة للرجال بالبطولة إلا بعام 2022. الفرنسية ستيفاني فرابارات تولت إدارة مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا وكانوا مساعدينها من النساء، لكن قبل هيك ما كان طاقم التحكيم بأكمله بالملعب نسائي. استطاعت ستيفاني فتح الطريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي الممتاز. أما على أكبر مسرح رياضي فهالشي ما تم إلا قبل 4 سنوات.

0: من يومين شفت موضوع موجود كان بفيديو على السوشيال ميديا عنوانه Privacy is Power، الخصوصية هي قوة. كان موضوع الفيديو عم بيقول تخيل انك تدخل على بيت حدا وتلاقي كل الذهب والفلوس والاشياء الغالية مرمية على الطاولة قدام اي زائر. اكيد اول فكرة رح تيجي ببالك ليش؟ حتى لو الضيف كان شخص محترم، الناس عادة بتحط اغراضها الثمينة بمكان امن لانها بتعرف انه هالاشياء غالية ولازم تنحفظ بعيد عن العين. طب ليش احيانا احنا بنعمل العكس بالضبط بحياتنا؟ ليش بنحكي للكل عن مشاكلنا، علاقاتنا، أحلامنا، خططنا وحتى مخاوفنا؟ الموضوع مش أنك تشك بالناس ولا أنك تعيش بخوف. الفكرة بأنه مو كل شخص لازم يعرف كل تفصيلة موجودة بحياتك. كل ما زاد عدد الناس اللي بيعرفوا أسرارك، زادت الآراء، زادت التدخلات، زادت المقارنات وأحيانا حتى الأحكام. في ناس للأسف ممكن يستخدموا هالمعلومات ضدك وقت الخلاف، أو يعرفوا وين يضغطوا عليك، أو يعرفوا نقطة ضعفك ويصيروا يستغلوها بطريقة أبداً مو حلوة. علم النفس كان عم بيحكي عن هالموضوع، والدراسات بتشير إلى أن موضوع الإفراط بمشاركة الحياة الشخصية مع الجميع، ولهلأ شفنا نصير يعني صرنا نشوف العادي على السوشيال ميديا. أنت بتدخل أي حدا على بيتك، مع أنه أحيانا لما بتختار أو الناس بتفوت عندك على البيت بتكون في غرف معينة أنت مسكر بابها. ما عاد هالشي موجود في ظل الحياة اللي هلأ عم منعيشها، وهالشي بيعني بأنه ما عاد في عنا شي عم نكتم عليه. كل إنسان بحاجة لشخص بأنه يثق فيه ويحكي معه، بس في فرق كتير كبير بين الثقة وبين أنه حياتك تكون متاحة لأي شخص موجود في هالدنيا.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال.

0: يلا شو ضحكتوني بمسجات. اول اشي بدهم يفنشوا لجياني انفانتينو. على فكره لمعلوماتكم انه هو معاه جوازين, يعني معاه جنسيتين, الجنسيه السويسريه والجنسية الإيطالية. لا والأزعر عارف ينقي كمان شو الجنسيات اللي يحملها, يعني كل بلد أحلى من الثاني اللي ماخذ الجواز تبعه. خلينا ننتقل لشاشة الأسماس وسألتكم سؤال, لو كنتوا انعطيتوا بوزيشن مدير الفيفا وانعطيتوا فرصة بإنكم يا تلغوا قرار أو تضيفوا قرار أو قانون جديد, شو بكون؟ وليد عم بقول بضيف قانون ينص على الإعادة لو في مخالفة كبيرة. في حد عم بقول معقول صرنا بال2026 ولسه معتمدين على مزاج الحكم. محمد خير بلغي التسلل ولأن الموضوع بيصير متعة أكتر وأهداف أكتر, أو بلغي الحكم أو بخليه AI. علي عم بيقول إنه معاه جواز لبناني. لا اسمعوا لحظة شوي, هلأ مش عشاني أنا معلوماتي في كرة القدم يعني متواضعة تاخدوني يمين وشمال, لا معاه جواز لبناني عن جد ولا لا؟ بليز تأكدي لنا من صديقنا ChatGPT. الناس عم بتقول قانون إعادة مباراة إذا تم التأكد من الحكم هو سلب الإقصاء لفريق معين. أحمد عم بيقول إضافة قانون إعادة المباراة بحالة الأخطاء التحكيمية المؤدية في تغيير النتيجة, ويعني بس ضايل أحمد تحط مباراة مصر والأرجنتين. إحسان برضو بده يفنش مدير الفيفا. مريان إعادة المباراة. رقم كمان بده يفنش مدير الفيفا. نور بده تلغي ضربات الجزاء. كريم بده يلغي فريق الأرجنتين من الفرق المشاركة. والله شوفي كريم اختصر الطريق دايركت, يعني طلع معاه جواز لبناني ولا لا؟
1: لا صدمه
0: انه
1: متزوج لبنانيه كمان.
0: هلا متزوج لبنانيه يعني هل هذا بيعطيه جواز لبناني؟ لا لحظه شوي. لحظه اسمعوا, طلع متزوج لبنانيه. هيدا
1: هو مولود بالسويسرا فعنده أوكي. جواز السويسري.
0: اوكي ايطاليا ليش اعطته الجواز؟
1: هو من اصول ايطاليه, امه وابوه ايطاليين.
0: اوكي
1: لبناني, حصل على الجنسيه اللبنانيه اواخر عام 2025 وتم تسليمه الجواز رسميا في فبراير 2026
0: بصفه
1: هو بس هيك عطوه يمكن
0: يعني هلا سؤال يعني. لحظه شو رئيس الفيفا؟ ما هو هلا نرجع لموضوع المناصب, لانه رئيس الفيفا انعطى الجواز اللبناني مش لانه جواز لبنانيه, لأنه يعني
1: لأنه مكتوب وهو متزوج من لبنانية لينا الأشقر.
0: أوكي والله
1: يعني
0: مزوق كمان
1: يعني عنده العروق.
0: طب هل في عنده ذوق؟ ليش ما عم نشوفها على أرض الملعب هالعروق هاي؟
1: من الحكم
0: بلشت أنا. يا من عم بيقول رح ألغي موضوع الفار. في حدا عم بيقول بخلي قرار الفار يكون حصرا AI. أبقوا بتدخلوا موضوع الذكاء الاصطناعي على المضبوط يعني. صلى الله هلأ صدمتيني بالكولكشن اللي عاملها هذا جياني.
1: قال ليش أخذ الجواز اللبناني؟
0: يلا قولي ليه.
1: قال مرته اللبنانية وهو حكى إنه هو بحس حاله لبناني من زمان, يعني من قبل أصلا ما يتعرف أيوة. على مرته هو حس حاله لبناني, وقرار استثنائي من الرئيس اللبناني بمنحه الجنسية
0: أكثر.
1: وصف بأنه رمزي تقديرا لدوره في دعم كرة القدم اللبنانية ومشاريع الفيفا في لبنان.
0: هلأ رئيس فيفا بيدعم مشاريع اسمع خزمان. لا ببلش الناس يبعتولي حس حالي بمصر صرت هلأ لو تعرفي مين عديله بيقولوا. ايه يا مصر بتعمليها ازاي؟ حساهم يا مستمعين العربية 99 بتعملوها ازاي؟ يلا اسمعوا سيبوا المسابقة وخلينا نستلم جياني. جيبوا لي تاريخه اسمع ابهروني بمعلومات عنه. يلا نيكست. قلش

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: الحماس بقمته بكأس العالم 2026، إسبانيا صارت أول المتأهلين للنهائي بعد ما فازت على فرنسا بهدفين من غير مقابل بنصف النهائي. الليلة الصراحة الأنظار رح تكون متوجهة إلى المواجهة الحاسمة والنارية ما بين إنجلترا والأرجنتين، والفائز منهم رح يكون على موعد مع إسبانيا بنهائي كأس العالم، والخاسر رح يلعب قدام فرنسا على المركز الثالث. بقيت بطاقة واحدة بس، يا ترى مين رح يخطفها الليلة؟
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي وريمول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
2: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من أربع إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: الساعه بالاستديوهات العربيه 99 8:45 دقيقه.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجات الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 41 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com. كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب. وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم. وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
4: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة، ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. تمكنت 6 فرق من قوة الإطفاء العام في الكويت بمساندة فرق من الجيش الكويتي والحرس الوطني من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد إثر تعرضه لاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني على البلاد. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة ترى أن توطيد العلاقات مع العراق يتطلب أن تنزع بغداد سلاح الجماعات المسلحة. لقي 10 فلسطينيين على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة بالأمس. اختتم لبنان وإسرائيل أمس اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في روما، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي، فيما أعلنت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في خطط الانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا فايبس.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

طيب خلينا نبدأ ساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس بأنه نعلن اسم الرابح معانا بتو تيكتس لحضور المباراة النهائية. في حدا أوريدي بلش احتفالات المباراة النهائية يوم 19/7 الساعة 11 المساء بروكسي سينماز بي سيتي ووك. والصراحة محتارة عن جد محتارة مين مين مين أنقي، بس رح أختار إيناس سالم. ألف مبروك يا إيناس. إيناس كانت عم بتقول قانون إعادة المباراة إذا تم التأكد من إنه الحكم هو اللي كان السبب بإقصاء الفريق، وهذا بيشبه مباراة عشناها منذ قليل يعني مش من أيام كتير. فألف مبروك لك التو تيكتس يا إيناس. خلال ساعتنا الثالثة كل محبين بيت ذا هيت بموسمهم الخامس رح يكون عندنا كمان فرصة جديدة لتربحوا تذاكر لدستينكت وعصام النجار، والديتيلز رح تكون بعد شوي، خليكم معنا.

0: ما بننسى، مستحيل ننسى، مستحيل. في حدا عم بيقول أنا بدي يكون الحكم روبوت وكل الطاقم مش بشر كمان. عشان اللي صار بمباراة مصر والأرجنتين صراحة كان في انحياز واضح، شي بيقهر كتير. ما بتحسوا أن اللي صار بمباراة مصر والأرجنتين أفقد نهائيات كأس العالم يعني حتى بريقها اللي هو خلص يوجو اللي بتكون كل الأنظار موجهة؟ إحنا بالنسبة لنا بعد مباراة مصر والأرجنتين بنحس إنه خلص كأس العالم خلص، اللي يربح يربح، اللي يتأهل للنهائي يتأهل. بس عن جد المهم الأرجنتين ما توصل. فبحس اليوم كل الدنيا رح تحضر مباراة الأرجنتين وإنجلترا بس عشان شغلة واحدة. أنتوا عارفين طبعا الجواب، لأنه ما تقولوا هي بصالح هي اللي حكت. شو بدك تقولي لي؟
1: أنت بتعرفي أنا من أول يعني من قبل ما يصير القصة بين مصر والأرجنتين أنا ما بدي الأرجنتين تفوز. ليش؟
0: ليه؟
1: نحنا بالبيت كله يعني ما شاء الله نحنا خمس أولاد.
0: أوكي. أربعة ما شاء الله.
1: أربعة شباب وبنوتة. فنحنا كلنا مدريد. يعني أوكي. منحب رونالدو. بابا الوحيد البرشلوني كان.
0: أوكي.
1: كان وقتها. بابا الوحيد البرشلوني بيضل يقول لا ميسي بيعرف يلعب أكتر من رونالدو، فصر له كل هالسنين عم رافع ميسي. فهلأ رونالدو يطلع
0: وميسي. طب سؤال، بابا تغير رأيه بعد مباراة مصر والأرجنتين؟ لا.
1: كان عم
0: بيشجع لو أستاذ زياد مطلوب حاليا.
1: حرام كان مع مصر، بس لما طلعت مصر خلص. يعني
0: لا هي شوف. مش طلعة اللي طلعتها هي، مو طلعة هي كانت طالعة ما شاء الله للنهائي، بس في يعني من غير ما نحكي شو اللي صار يعني
1: حكى انه لا مو عادي لا
0: من غير ما نحكي شو اللي صار، صلنا اسبوعين بنحكي شو اللي صار. انت بتفتح السوشيال ميديا وين ما تروح بتلاقي شو اللي صار يعني. فصراحة يا بحس المشاعر واضحة. anyway زي ما قلنا عن جد هيك بتحسوا انه كأس العالم ما بعرف فقد هيبته بعد مباراة مصر والأرجنتين. في حدا عم بيقول انا زعلان صار لي فترة منيحة وما حدا رد علي. ما في فترة منيحة شو قولي لنا هيا، عبري أكتر لأن شكلك لساتك زعلاني هيا، عبري لنا أكتر. عبين ما نحكي لكم عن مسابقتنا مع بيت ذهيت الموسم الخامس وحفلة جديدة رح تكون يوم 18/7 إن شاء الله ديستنكت وعصام النجار. كل المطلوب منكم لتشاركوا معنا تبعتوا لنا ديستنكت أو عصام النجار لنشوف يا ترى مين رح يربح 2 تيكتس. المكان رح يكون قاعة رقم 8 بمركز دبي العالمي للمعارض.

0: استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاط مع صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لكل أفراد العائلة. زوروا هلأ أقرب فرع من صيدليات أستر.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للخامس عشر من يوليو. استعدوا للكثير من التوفير، كل شيء مقابل 79 درهما أو أقل لدى إيرو بوستل حصريا في سيتي سنتر ديرة من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
2: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا، سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق الشروط.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجع.

0: يلا خلينا نشوف مين صار معنا على نعجت. نعجت هي بتحط لكم الأغاني اللي هلأ بكم تسمعوها صح؟ هي الأغاني اللي بتحبوها وبرضو عم تسمعوها. بس خلينا نشوف هيا ليه زعلانة. اكتشفنا ليش هيوشة زعلانة. صباحها هيا.
1: يا هلا يسلمك.
0: كيفك شو أخبارك؟
1: الحمد لله يعني ماشي بحالك.
0: ليه زعلانة يا هيا قولي؟
1: لأنه أحيانا بحسك في شغلات بتصير بالدنيا ما أنا عادلة بصراحة يعني. يعني بالنسبة لمباراة مصر يعني فيك تقولي ما كان بدهم إثبات للعالم قديش هم ما شاء الله لعبوا لعب يعني
0: خطير
1: مخيف.
0: أيوة بس لهالدرجة لهالدرجة هي متأثرة يعني. إحنا كلنا كان عندنا هذا الشعور أوكي بس حسينا كل الأشياء اللي صارت سبحان الله يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بالعكس صارت الإضاءة على الفرق العربية وعلى كأس العالم بسبب كل اللي صار يعني. حتى هلا كنا عم نقول بأنه منحس بعد اللي صار بين مصر والأرجنتين ولما المغرب كمان طلعت لأنهم الصراحة كانوا أسود الأطلس رهيبين خلاص هيك طفت ضواو كأس العالم.
1: مظبوط مظبوط. بس الفكرة انه سبحان الله حتى في ناس ما انا يعني ما انا حتى عرب بس لما شافوا المباراة كتير زعلوا يعني.
0: شفتي
1: لو مرة من المرات يعني مع الدولة عرف هي تفوز بكأس العالم احنا بدنا يعني نفرح. عرفتي شو
0: كله لخير كله لخير هذا اللي متأكدين منه
1: أكيد. ومع ظروف الدنيا وبتاعت الواحد بس بده يفرح فيها يعني كمان.
0: لا هيوش بدنا نغير النفسية شوي وننبسط ونتأكد بأنه إحنا اللي فيه هلأ هو أحلى سيناريو كتب لنا يا رب العالمين. شوف الثانية اللي بتروح ما بترجع. So make sure زي كأنك آخر ثانية لا سمح الله بدك تعيشيها فانبسطي الماكسيموم.
1: طبعا اكيد
0: بمرق عليه الواحد اوقات بيكون لا مش قادر الدنيا مسكره وكل شيء مش ظابط وهيك. صدقيني لما بتتفرجي على قصص تانية بتخجلي من نفسك وبتقولي يا رب الحمد لله على كل نعمه انت اعطيتني اياها.
1: مظبوط مظبوط صح معك.
0: اوكي هيوش بدنا نولع الدنيا اليوم بعدين الارجنتين وانجلترا بدنا نشجع انجلترا. لا انا كمان اوكي جو جو انجلند اليوم كلنا اليوم كلكم الله اسمع حدا عم بيشجع الارجنتين كيف روح الرياضيه عندنا كثير عاليه. ابدعنا الصراحه عن جد كلنا صرنا مش يا مصري بتعمليها ازاي يا عربي بتعملوها ازاي عن جد وصلنا لهاي المرحله يعني. فوالله وي شود بي براود فخورين بحالنا وفخورين بمنتخبات العربيه كلها اللي شاركت بكاس العالم والله هم اللي اعطوا طعم لكاس العالم ذس فيرجن. ويعني وبقول سبحان الله شفنا كأس العالم لما نعمل ببلدان عربية كيف كان ولما نعمل بمكان تاني كيف كان وهذا بالنسبة لنا أحلى رد وأفضل رسالة وصلناها صح ولا لا؟
1: أكيد.
0: يسعد صباحك يا هيا وإنجوي حياتي إنجوي كل دقيقة. حبيبتي هيا باي باي باي باي باي. هاي تاني أغنية بالشو إهداء لإلي لإلها لهيا. يلا أوكي يا هاي صراحة
2: من ايه
0: اغنية 2026
2: خلاص كسرت عيني وعديت
0: لا والله مش اغنيتي لحالي انا اضل بس اخذ الجواز المصري

0: مع بوتم كل حوالة لبلدك عم بتقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبيرة رح تغير حياتك. أرسل هلأ الأموال لبلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: مشترياتكم الجاية ممكن إنها تجيب لكم مفاتيح البيت الجديد. بمجرد ما تنفقوا 500 درهم وتحملوا الفاتورة وتمسحوا الكيو آر كود بتقدروا تربحوا أكيد شقة من ستوديو لتو بيدرومز بانتظار الفائزين من ما بين 12 شقة. بتقدروا تشاركوا بهالموضوع وتعرفوا تفاصيل أكثر بإنكم تزوروا الموقع الإلكتروني whenyourhomeindubai.com. خلينا ننتقل لشاشة الأسماس ونشوف يا ترى مين اليوم رح يربح معنا تو تيكت لحضور حفل داستانكت وعصام نجار بالموسم الخامس من بيت دهيت اللي رح يكون بمركز دبي التجاري العالمي بالقاعة رقم 8 يوم 18/7. بدنا نقول ألف مبروك لريم صابر. مبروك يا ريم. وقبل ما أختم إكسترا فايبس لليوم خلينا ننتقل بشكل سريع لنشوف آخر التحديثات بمباريات كأس العالم مع ماكدونالدز.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: إسبانيا صارت أوائل المتأهلين للنهائي بعد ما فازت على فرنسا بهدفين من غير مقابل بنصف النهائي. الليلة الصراحة رح تكون مليانة بالحماس والإثارة بمواجهة نارية ما بين إنجلترا والأرجنتين، والفائز منهم رح يواجه إسبانيا بنهائي كأس العالم، والخاسر رح يلعب أمام فرنسا على المركز الثالث.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين اعفاء الضريبه المضافه او تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل الى 10,000 درهم وتامين مجاني على طرازات مختاره واقساط شهريه تبدا من 966 درهما فقط. زور صاله عرض جيتور في ابو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الامارات جزء من مجموعه اليت القابضه. تطبق الشروط والاحكام.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديده من كيا. الان فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.

0: صمت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة ترى أن توطيد العلاقات مع العراق يتطلب أن تنزع بغداد سلاح الجماعات المسلحة. لقي 10 فلسطينيين على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة بالأمس. اختتم لبنان وإسرائيل الثلاثاء اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في روما، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي، فيما أعلنت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في خطط الانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أحلى الأوقات مع العربية 99.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منه كيسويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى، أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استيكانة.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للسادس عشر من يوليو. كل ما ترغبون فيه تحصلون عليه مقابل 99 درهما أو أقل لدى بيفرلي هيلز بولو كلوب، حصريا في دبي فاستيفال سيتي مول من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
3: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر أخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS طريقة أفضل للتسوق.

0: Sound Design. Press one please.
1: انا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ ليش في بفلور زي؟
1: فيه جيمنج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة ألاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: العربية.

0: خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الأحصل على فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ضمناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي.
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
4: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الاشتراك الاختياري يتيح للمؤمن عليهم الاستمرار في الاشتراك بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال فترة الإجازة من دون راتب، بما يضمن عدم انقطاع مدة اشتراكهم التأميني واحتساب هذه الفترة ضمن سنوات الخدمة المعتمدة لأغراض المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى. تمكنت 6 فرق من قوة الإطفاء العام في الكويت بمساندة فرق من الجيش الكويتي والحرس الوطني من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد إثر تعرضه لاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني على البلاد. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس أن الولايات المتحدة ترى أن توطيد العلاقات مع العراق يتطلب أن تنزع بغداد سلاح الجماعات المسلحة. لقي 10 فلسطينيين على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. اختتم لبنان وإسرائيل الثلاثاء اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في روما، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي، فيما أعلنت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في خطط الانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان في أمان الله.
4: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدليات أستر اليوم.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الـ12 أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للجماهير.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: هوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
2: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة ترى أن توطيد العلاقات مع العراق يتطلب أن تنزع بغداد سلاح الجماعات المسلحة. لقي 10 فلسطينيين على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة بالأمس. اختتم لبنان وإسرائيل الثلاثاء اليوم الأول من المباحثات المباشرة بينهما بوساطة أمريكية في روما، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي، فيما أعلنت إسرائيل استعدادها للمضي قدما في خطط الانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان. سجلت معدلات تطعيم الأطفال على الصعيد العالمي ارتفاعا طفيفا في عام 2025، ومع ذلك ظل ملايين الأطفال دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها وسط تقويض جهود التحصين نتيجة للصراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 80% من الإصابات الجديدة بفيروس إيبولا في شرق الكونغو تنتج عن سلاسل انتقال مجهولة، ما يشير إلى انتشار المرض بوتيرة أسرع من قدرة السلطات الصحية على تتبعه رغم تكثيف جهود الاستجابة. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على العربية 99. كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفل سيتي مول.
3: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة ألاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: في أصوات أول من نسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
3: سحر الشباب فنوا الأبواب واصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
2: ليلي مليانة حنين ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تمكنت 6 فرق من قوة الإطفاء العام في الكويت بمساندة فرق من الجيش الكويتي والحرس الوطني من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد إثر تعرضه لاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني على الكويت. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز يوم أمس إنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. لقي 10 فلسطينيين على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة يوم أمس. أعربت الصين اليوم عن معارضتها الشديدة اقتراح قانون قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ويؤيده الرئيس دونالد ترامب، يفرض عقوبات على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية. أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم بأنه في فرنسا رفعت درجات الحرارة العالية متوسط حجم الطلب على الكهرباء خلال الفترة من أبريل وحتى منتصف يوليو الجاري إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. هذا وشهدت أوروبا أسابيع من الطقس الحار بصورة غير معتادة، حيث دفعت موجات الحر المتتالية درجات الحرارة لتسجيل مستويات قياسية ما أدى إلى إجهاد شبكات الطاقة. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: جائزة الكرة الذهبية أشهر جائزة فردية بعالم كرة القدم، ما أعطوها إلا لحارس مرمى واحد كان اسمه لافياشين، الحارس السوفيتي الملقب بالعنكبوت الأسود اللي كان يرتدي الأسود من رأسه لأخمص قدمه. فاز فيها بعام 1963، ومن هذاك الوقت وعلى مدار أكثر من 60 عام ما فاز فيها أي حارس مرمى تاني. بقولوا إنه صد 150 ركلة جزاء خلال مسيرته، وكان يندفع خارج مرمى بطريقة ما بتشبه أي حد. حارس واحد، جائزة واحدة، وما فاز فيها حدا من هذاك الوقت.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تسافر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شو في بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة ألاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: أكثر.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية، ترأس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام 2026 الذي عقد في قصر الوطن بأبو ظبي. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات أعمال الصندوق ونتائج عملياته التشغيلية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، وأوضحت أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودفعت

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز يوم أمس إنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا. أعلن الجيش الأمريكي استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. لقي عشرة فلسطينيين على الأقل مصرعهم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة يوم أمس. أعربت الصين اليوم الأربعاء عن معارضتها الشديدة اقتراح قانون قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ويؤيده الرئيس دونالد ترامب، يفرض عقوبات على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: بعام 1966 وصلت كوريا الشمالية للربع النهائي بحظوظ ما تجاوزت الواحد بالألف. كانوا متأكدين من الخروج المبكر حتى أنهم ما كلفوا حالهم يحجزوا الفنادق لأدوار الإقصاء. بعدين صار اللي ما توقعوا أبداً، هزموا إيطاليا البطلة مرتين وتأهلوا للربع النهائي ليكونوا أول منتخب من خارج أوروبا والأمريكيتين عم يبلغ هالمرحلة بتاريخ البطولة. بالربع النهائي تقدموا على البرتغال بثلاث أهداف مقابل لا شيء قبل ما تضيع منهم الفرصة، غير أن جمهور الملاعب كان حبهم مثل أبناء بلدهم.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99. رح كون معكم أنا ياسمين من الساعة 2 ولغاية الساعة 5. أكيد مبارح كانت المباراة نار، يعني احترنا مين بدنا نشجع، بس طبعا يعني ما بدي خبركم كيف كنا هيك الحماس، وأنه أنا بصراحة كنت من جماعة إسبانيا. أكيد بتمنى كمان أي حدا بشجع فرنسا أنا معكم، بس فرحت لأسبانيا بصراحة. ليه الكذب؟ خبروني أنتم مبارح كنتوا مع فرنسا أو مع أسبانيا؟ حسيت المباراة كانت حلوة؟ بنبسط لما بشوف مباريات فيها حماس أكتر، وهيك أحيانا في بعض المباريات بتكون هيك بتحسوها بايخة، ويلي خسر بتقول، حتى لو كنتوا عم بتشجعوا فريق وخسر بتقولوا كان لازم يخسر للأسف، لأنه فعلا لعبهم ما كان منيح. بس مبارح المباراة لا كانت نار بصراحة، كتير حبيت وفعلا استمتعنا فيها. خبروني أنتم مين عم بتشجعوا ومين عم بتشجعوا بشكل عام بكأس العالم، وهل فريقكم لسه موجود بمنتخب كأس العالم أو صار برا؟ أكيد مكملين مع بعض بس باللينك اللي جاي.

مكملين هيك شوي اليوم مع أجواء مباريات كأس العالم. اليوم المباراة شوي قوية. اليوم إنجلترا مع الأرجنتين الساعة 11 بتوقيت الإمارات. الفائز رح يتأهل مباشرة للنهائي لمواجهة إسبانيا اللي حجزت مقعدها بعد فوزها على فرنسا ب2-0. كل الأنظار الليلة عن جد رح تكون على قمة نارية بين إنجلترا والأرجنتين بالنصف نهائي لكأس العالم. مواجهة فيها تاريخ نجوم وبحس إنه فيها حيكون ضغط كبير، والفائز عن جد رح يعمل يعني موعد مع إسبانيا بالنهائي. يا ترى شو بتقولوا؟ ميسي رح يكمل الحلم ولا الإنجليز عندهم كلمة تانية؟ أنا بصراحة اليوم يعني أنا مش كتير إنه لكم مثلا مع إنجلترا، بس أكيد أكيد مالي مع الأرجنتين يعني، فأنا مضطرة أني شجع اليوم إنجلترا بس جكر بميسي. هلأ اللي عم بسمعوني ويشجعوا ميسي رح يكرهوني، سامحوني. باي ذا واي زوجي مع ميسي يعني عشان ما تفهموني غلط، بس لا لا أنا بصراحة كتير زعلانة من الأرجنتين، خلاص يعني كتير عتباني عليهم. وأظن 3/4 المستمعين مثلي، خبروني فعلا أنتوا اليوم مع مين، مع إنجلترا ولا مع الأرجنتين؟ خلينا نشوف هل أنا هيك فهماني عليكم وفهمانين علي ولا أنا لسه ما وصلنا لبعض صح. حابك خبركم كمان الفيفا قرر يعمل تمديد فترة الاستراحة بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم ل30 دقيقة بدل من 15 دقيقة. يجري بتكون الاستراحة هي 15 دقيقة، قرر يمددها بالمباراة النهائية ل30 دقيقة باستثناء من القاعدة المعمول فيها. وأجا القرار بهدف إقامة عرض فني ضخم خلال الاستراحة، رح يكون في عرض فني كتير كبير بهاي الاستراحة، وأكيد رح يعطوا القنوات اللي عم تنقل المباراة والاحتفالات مساحة أوسع حتى لا يحللوا أحداث الشوط الأول، بما أنه القنوات كلها بتكون الأخبارية والرياضية وكلها عم تحكي عن المباراة، فهيك بيكون في وقت أكتر للمحللين الرياضيين يحكوا أكتر عن مباريات كأس العالم. بحس أنه 30 دقيقة فترة حلوة. خبروني وين حتحضروا المباريات، اعطوني هيك اوبشنز. والله انا محتاره وين روح احضرها، كثير محتاره، لان عن جد بدبي معبى محلات حلوه، اماكن الواحد بيحتار وين نروح عليها. اعطوني محل حلو ممكن نروح استمتع فيه. خبروني انتم مع مين اليوم بالمباريات كاس العالم، انجلترا ولا الارجنتين؟

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بنك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027، واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم، وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس، احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما وSVR. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
3: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الـ12 أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

مايا بعتت أنا مش مع فرانس، هي نات فرانس، مع سبين. وأنا كمان كنت مع سبين وكتير فرحت مبارح لما ربحوا. كنا عم نحكي عن موضوع المباراة وكأس العالم، وخلينا نشوف اليوم مين عم بتشجعه. أنا من ناحيتي لليوم أكيد أكيد يعني لو شو ما مين ما كان عم بيشجع أنا مش مع الأرجنتين، مين ما كان عم يلعب مع الأرجنتين فأنا ضد الأرجنتين للأسف. سامحوني أي حدا مع الأرجنتين سامحوني. تالا بعتي ياسمين سامحيني اليوم أنا مو معك، أنا مع الأرجنتين، بس إذا إنجلترا فازت بوعدك رح أبعت لك رسالة اعتذار. لا ما في داعي تعتذري، هي حرية شخصية، أنا بحترم جميع الآراء. ألا بتقول أنا مع الأرجنتين اليوم، بس بصراحة حاسة إنها رح تكون مباراة صعبة على الفريقين. صحيح دانيا ياسمين أنا معك، إنجلترا قدمت بطولة قوية وإن شاء الله اليوم تفرحينا بتوقعك. أنا ما متوقع، أنا عم بتمنى بس إن شاء الله هيك إن شاء الله. فادي الشباب اليوم مجتمعين من العصر والباربيكيو جاهز، واليوم البيت كله مع إنجلترا، الله عليك. فهد لا يا ياسمين اليوم أنا مش معك، الأرجنتين عندها شخصية البطل وأنا متأكد أنها رح تتأهل. يا سيدي يعني أنا مين ما ربح رح أفرح، بس أنا عم بحكي هيك رأيي الشخصي فقط. يعني براءة أنا بشجع الأرجنتين من أيام زمان واليوم قلبي معهم، وإن شاء الله تكون مباراة بتليق بالنصف النهائي إن شاء الله يا رب. زين أنا مع إنجلترا وحاسس أنها رح تحسمها بالوقت الأصلي إن شاء الله. علياء الأجواء عنا حماس، كل واحد بالبيت مع منتخب، حتى الأولاد عاملين تحدي، ويا ويلي مين اللي رح يربح. يي أنت عندك مشاكل الأطفال، يعني مين ربح ومين خسر، والله مشكلة. جيدة أول مرة بتحمس لكرة القدم لهالدرجة، اليوم كل العائلة ناطرين مباراة وأنا من ناحيتي مع الأرجنتين. محمد بيقول أنا مع إنجلترا مثلك يا ياسمين، وإذا فازوا اليوم رح أقول من هلأ كان معك حق يا أخي. يعني إن شاء الله يربحوا، أنا يعني أنا مع الفريق الشاطر، والله بيستاهل يربح الشاطر، بس مو يربحوا هيك بالغش وشغلات وهيك، لا الفريق الشاطر والله بيستاهل. أنا حكيت عن رأيي الشخصي طبعا. علا بعتي معك حق تشجع إنجلترا، بس أنا حاسة الأرجنتين عندها شخصية البطل. معك حق يا علا والله، وأنا هيك قلبي هيك بيقلي. يعني أحمد أنا مع إنجلترا من أول البطولة، واليوم إن شاء الله نفرح بالفوز إن شاء الله. ياسر جماعة الشباب عندي بالبيت الشاشة جاهزة والجو كأنه نهائي كأس العالم، الله عليك. جودي أنا مع الأرجنتين 100%، حاسة اليوم رح تكون مباراة للتاريخ وإن شاء الله الكأس يقرب منهم أكتر. إن شاء الله يا ربك الله يفرح الجميع، وإن شاء الله هيك بالتوفيق للجميع أكيد بمباريات كأس العالم. أنا حكيت رأيي فيما يخص موضوع كأس العالم، أنا اليوم بالنسبة إلي أكيد أكيد مع إنجلترا، وأكيد بحترم كل مشجعي الأرجنتين، بس أي حدا بيلعب مع الأرجنتين أنا ضد الفريق وليس ضد الأشخاص عشان ما تفهموني غلط.

0: قررت أحسم الموضوع. شفت هيك زميلي معدي قدام الاستوديو قلت لا تفضل تفضل شاركنا بالموضوع، لأن يعني شوي تانية أنا والمستمعين ممكن يصير بيناتنا مشاكل، بدنا نهدي الوضع. أنا بس عم بحكي رأيي في مجال كرة القدم اللي بتابعه من كأس العالم لكأس العالم. فصار معي هلأ حاليا زميلي عبد الله. هلا يا عبد الله.
1: يا هلا مرحبا،
0: كيفك شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: عبد الله كتير عم بتنورنا، صاير بأنرجي والمستمعين هوا سعيدين لوجودك معنا.
1: والله حلو،
0: شو رأيك هيك؟
1: أهم شيء مستمتعين.
0: لا والله مستمتعين كتير، معقول ما حدا يستمتع بوجودك يا عبد الله. عبد الله كنت عم بحكي أنا عن مباريات كأس العالم، وطبعا كنت عم بحكي عن مباراة اليوم يلي الكل بانتظارها يلي هي مباراة إنجلترا والأرجنتين. أنا عم بحكي بشكل عام أي حدا بيلعب مع الأرجنتين فأنا ضد الأرجنتين.
1: أفا ليه؟
0: يعني بغض النظر أنا ما في حد أصلا عم شجعه مثل عادة، ممكن سبين أكثر شيء عم شجع سبين بصراحة، بس ما بعرف هيك حسيت بعد مباراتهم مع مصر كتير كتير زعلوني كتير. هالمفروض الشعب المصري يحبني أكثر، المستمعين المصريين. خبرني أنت مع مين اليوم؟
1: أنا مع الأرجنتين أكيد، مع ميسي. أنا ما أتابع كرة، أنا يا ياسمين تراني أنا ما أشجع أي فريق.
0: ولكن ليه ليه ليه؟
1: ولكن كل
0: طب أنت ما بتتابع كرة، ليه عم بتتابع هلأ هذا؟
1: أنا شو بتابع المنتخبات العربية.
0: إيه.
1: بعد ما يطلعوا المنتخبات العربية أحاول على الأرجنتين على طول.
0: طب في كتير، في إسبانيا، في إنجلترا، في كتير كتير بلاد ما بعرف شو بدي عد لعد يعني.
1: أنا كنت أشجع إسبانيا تبي الصدق.
0: وأنا كمان.
1: إيه. واليوم أرجنتين. ودائما دائما انا دائما اقول انا مع الرابح مع
0: يعني
1: الفايز.
0: يعني شوف انا بدي اورجيك انه انا عندي روح رياضيه، ما طفيت لك المايك. شوف انا مع اللعب الشاطر كمان. شوف اذا هم عم يلعبوا بذمه وضمير مش مثل وقت ايام فرنسا، انا معهم يا اخي. انا مع اللعبه الصح واللعبه الذكيه. بس انت بتعرف انه اليوم ميسي سوري جايبين له الحكم المفضل عنده عشان ما يزعل ميسي. اختي ميسي
1: يحق له.
0: شو؟ لا ما بيحق له. تعا تعا. لا ما بيحق له. لا ما بيحق له أبدا. يعني ما فهمت إنه جايبين له الحكم المفضل لقاله ليه؟
1: حسب يلعب.
0: والله. وأنا كمان والله هيك، والله كل ما اشتغلت محل جيبوا لي الشخص المفضل لقلي. يا الله. في عندي هيك زميل. على فكرة كان عامل لي أنفولو هذا الزميل، هلأ صالحني وعمل لي فولو جاب لي كمان قهوة. الله عليك الله عليك. بس أنا واجهته قلت له مو عيب عليك تعمل لي أنفولو، شكرا كتير لك على القهوة، ما رح نذكر أسماء لا تخاف. المهم عبد الله، يعني أنت اليوم مع الأرجنتين ما غيرت عقلك بعد كل شي حكيت لك يا عن ميسي جايب الحكم المفضل، المباراة مع مصر، كل شي حكيت؟ ما مصر؟
1: مصر بعدني.
0: على فكرة أنت مثل زوجي، مثل زوجي. وأنا هلا إيه ما يعني ما أعرف شو بدي أحكي. وهي الغنية مني لألك، الله يسامحك أنت وكل مستمع بتابع بشجع الأرجنتين.
2: لا بدنا نروق
0: بدنا نروق
2: بدنا

0: اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق والطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

علي بعت لي اليوم الأرجنتين بإذن الله، أعتقد كل السوريين بشكل عام بيحبوا يا أرجنتين يا ألمانيا. والله يا علي أنا شايفة مش موضوع إنه السوريين بيحبوا الأرجنتين، أنا شايفة العالم كله مشجع الأرجنتين اليوم، أنا الوحيدة يلي مع إنجلترا وغالبا رح نخسر، يعني أكيد يعني إنجلترا ولا الأرجنتين، يعني أكيد أظن الأرجنتين رابحين. وبلس برجع هيك بعيد وبكرر إنه ميسي جايبين له لميسي بالأحرى الحكم المفضل عنده، يعني والله مثل هيك الطفل لما هيك ماميته بتاخد له بتشتري له تشيبس المفضل عنده، ما بصير هيك، ما بصير يا جماعة. Anyway اليوم أكيد مكملين مع بعض، ما بدي تزعلوا مني جماعة الأرجنتين، أنا بحبكم وأنتوا بتحبوني أكيد، هي روح رياضية مثل ما بيقولوا، هي هيك بس من أجواء روح المنافسة، وأنا ما بحبكم أبدا شريرة، وأكيد إذا ربحت الأرجنتين بشطارتهم أنا رح كون من أول المباركين لهم. تعرفوا يعني ميسي كتير عم بستناني أنا أبارك له، أنا تحديدا. على كل أحوال مكملين مع بعض بإنرزي بالساعة الثانية، بس حابة أخبركم عن شيء كتير حلو رح يصير بكرة بإنرزي. بكرة الساعة 4 تحديدا بإنرزي، تحديدا بكرة رح يكونوا معي فرقة شرقيات شوار، يلي حابب يعرف أكثر عن الفرقة فيكم تشوفوا الإنستغرام تبعهم شرقيات شوار، أنا عملت لهم تاج، بتشوفوا هلأ التاج على الإنستغرام العربية كمان. فرقة خطيرة عن جد، بكرة اللي حيروح عليه الانترفيو عن جد رح يروح عليك، لأن فعلا الفرقة كتير مهضومين وكملوا بعض من عدة برامج وإشياء وبيغنوا بطريقة جدا مهضومة. فبكرة فيكم تسمعوهم معي، رح يكونوا مباشرة الساعة 4 بالعربية 99، وأكيد اليوم كمان ما رح انسى أكيد مسابقة بالازو فيرزاتشي، اليوم حتكون الساعة 4 بس، بكرة بس مسابقة بالازو فيرزاتشي رح تكون الساعة 3 كرمال ما أخذ من وقت المسابقة لحد، بما أنه عندي مقابلة رح أعملكم بكرة المسابقة الساعة 3، بس اليوم مسابقة بالازو فيرزاتشي دبي رح تكون الساعة 4 مثل ما وعدتكم، رح يكون في عندي عيلة لحتى تربح ليلة بالجناح جدا رائع من بالازو فيرزاتشي، مش انه غرفة عادية، لا جناح خاص وكثير حيكون اجواء رفاهية حلوة حتستمتعوا فيها مع وجبة الفطور، تستمتعوا اكيد بمرافق الفندق، ومكملين مع بعضنا اكيد بانرسي.

0: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
2: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 2 09 6000.

0: صمت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات تحتفي بميلاد صانع الأمل وقاهر المستحيلات محمد بن راشد المكتوم. منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. تحتفي دولة الإمارات بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، القائد الاستثنائي الذي ارتبط اسمه بتحويل الطموحات إلى واقع ملموس وصياغة نموذج تنموي فريد أبهر العالم وجعل من المستحيل فرصة لتحقيق الإنجاز. وحين يكون العمر مسيرة عطاء تصبح الذكرى أكثر من مناسبة، تصبح محطة وفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قائد آمن.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: خليفة الذي صافح السماء إلى مسبار الأمل الذي حمل اسم الإمارات إلى المريخ، ومن حكومة رقمية تسبق الزمن إلى اقتصاد يفتح أبوابه للعقول والمستقبل، كانت بصمته حاضرة في كل إنجاز. وفي فكره الإنسان هو البداية والغاية، لذلك تحولت المبادرات الإنسانية والمعرفية إلى جسور أمل تمتد من الإمارات إلى ملايين البشر حول العالم. وفي هذه المناسبة لا نستعيد سيرة قائد فقط، بل نرى حكاية وطن آمن بأن المستقبل لا ينتظر من يحلم به، بل يتقدم نحو من يصنعه. وتبقى المناسبة مساحة وفاء وتقدير، تحمل لسموه أطيب الأمنيات بالصحة والتوفيق، ولمسيرته مزيداً من الخير والإنجاز.
2: نبقى في ذات الملف، واحتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. تدعو مكتبة محمد بن راشد جمهورها للمشاركة في برنامج ثقافي وفني متكامل يستلهم الإرث الأدبي والفكري والإنساني لسموه. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أميرة فهد الفارسي، ضابط مكتبات أول مكتبة محمد بن راشد.
3: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري، ويبرز إسهاماته في ترسيخ المعرفة وتعزيز الثقافة والإبداع. سيتضمن البرنامج أمسية شعرية حوارية حول ديوان قصائد من الصحراء وأبرز مضامينه الأدبية والإنسانية، بالإضافة إلى معرض دبي في عيون الشيخ محمد بن راشد الذي يوثق بالصور والوثائق أبرز محطات تطور دبي. وهناك أيضا جلسة حوارية بعنوان قصتي ورفاق الدرب والمستوحى من كتاب قصتي، وتختتم بفقرة موسيقية بعنوان قصائد مغنى. ويمكن للجمهور مشاركتنا هذه المناسبة الوطنية يوم الأربعاء الموافق 15 من يوليو الساعة 7 مساء.
2: ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبو ظبي للتنمية. ترأس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام 2026 الذي عقد في قصر الوطن بأبو ظبي. وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن الاجتماع يتزامن مع الذكرى 55 لتأسيس صندوق أبو ظبي للتنمية، التي نستذكر فيها إرثا تنمويا عريقا أسسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، انطلاقا من إيمانه بأن التنمية المستدامة وبناء الإنسان هما عماد ازدهار الأمم. في 15 يوليو يحتفي العالم باليوم العالمي لمهارات الشباب، مناسبة تؤكد أن الاستثمار في قدرات الشباب لم يعد خياراً بل ضرورة لصناعة غد أكثر ابتكاراً واستعداداً للتغيير. سعادة خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب تحدث لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
4: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضها من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل. ولم تعد المهارات تقتصر على الجوانب التقنية، بل أصبحت تشمل التفكير النقدي والقدرة على التكيف والابتكار والعمل التشاركي والتعلم المستمر. تحرص المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات على تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية تعزز المهارات المستقبلية وترسخ ثقافة التعلم مدى الحياة وتدعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يواكب مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031. ونعمل على تمكين الشباب من اكتساب المعارف وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في الاستثمار بالـ

0: الإنسان وبناء الكفاءات الوطنية.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: ننتقل بكم الآن إلى البحرين، حيث أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية صباح اليوم الأربعاء. هذا وأكدت القيادة العامة في بيان أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: إنرجي مع ياسمين.

يعني أنا هلأ عرفت أنا وين مكاني يا جماعة. أنا مكاني يا الإمارات يا أما إيطاليا. أنا هاي أجواءي أجواء السعادة أجواء التفاؤل دائما، مش العبوس والناس اللي مش رايقة أبدا، لا أنا بحب الناس الرايقة. في قانون كان بالقرن 19 بإيطاليا بيمنع، تخيلوا كل الناس اللي موجودين بإيطاليا اللي كانوا مقيمين أو حتى الإيطاليين نفسهم، العبوس لما بيكونوا بالشارع. يعني ممنوع يكونوا عاملين هيك لحدا بالشارع أو يكونوا معصبين أو متضايقين. بدك تزعل؟ روح زعل ببيتك، العالم مش مضطرين يشوفوا عبوسك مباشرة. فأنت عندك أي مشكلة لا خليك ببيتك، أو حتى لو ما قادر بدك تنزل إجباري عنك ابتسم. تخيل أنك ممنوع تظهر أنك حزين بالشارع أو أنك متضايق أو أنك معصب. لو هذا القانون انفرض هون بالإمارات قدي حلو، والله بحس انه حلو. هلأ هون بشكل عام بتحسوا فعلا الحمد لله العالم بشكل عام دايما متفائلين. اكيد بعض الناس عندهم هموم عندهم اشياء طبيعي، هاي حياة الروتينية الطبيعية. بس تخيل انك ممنوع تشوف حدا هيك عابس، ممكن انت لا شعوريا لو كنت متضايق تروق يا اخي هيك لما تشوف حدا هيك مبتسم عم بتبتسم لك، والله حلو. لا حبيت رجعوني على القرن 19، رجعوني على القرن 19. كتير حبيت الفكرة انه ما تشوف حدا هيك عامل. ياي خبركم هيك قصة سريعة صارت معي على موضوع العبوس. وك كان من كم يوم كنت عم سوق سيارتي، فكان في سيارة قدامي وقفت عند الكروس رود لان في شخص حيقطع الشارع وهذا الطبيعي. فهذا الشخص اللي كان المفروض يقطع قال له لا انا ما بدي اقطع انا بس واقف. هذاك يقول له لا امشي، هذاك يقول له يا اخي انا ما بدي اقطع انا واقف ما رح روح، يعني بده ما بده يمشي. هذاك ضل واقف ما بيمشي. فأنا بالأخير يعني إنه خلاص إنه هيك عطيته هيك زمور صغير إنه بليز امشي، يعني ما إنه ما في حدا غير هالزلمة وما بده يمشي يعني. والله نزل من السيارة وقف على سيارتي صار يصرخ علي بطريقة هستيرية. أنا طبعا صورت المشهد وناوي أشتكي عليه لهلأ ما اشتكيت عليه. صورت نمرة السيارة إنه قدي في ناس بيخترعوا مشاكل رغم إنه هم غلطانين وأنا أصلا ما عملت شي، يعني أنا استنيت منيح يعني، بس لما شفته عم يمشي عطيته هيك زمور صغير إنه يا أخي خلاص هداك ما بده يقطع أمشي يعني. فصار يصرخ علي ويقول لي انت مجنونه هيك. انا والله لو بشتكي عليه يعني اكيد حيدفع غرامه ماليه، لان هون بدبي نحن عن جد احلى شيء فيها القانون يلي بيسري على الجميع شو ما كنت ومين ما كنت. انا لهلا ما اشتكيت عليه يعني، بس ان شاء الله بالايام المقبله. هل برايكم اشتكي عليه ولا اتركه؟ يمكن معصب. انا قلت يمكن صاير معه شيء يا بنت، تركيه ما خلص تركيه لرب العالمين مثل ما بيقولوا. مكملين مع بعض اكيد بانرجي باللينك اللي جاي.

يعني أنا محاول غير لكم سيري بس لسه عم بيوصلني على موضوع مباريات كأس العالم على موضوع الأرجنتين وإنجلترا اليوم. يعني العالم شي ببعت لي لا أنا مع إنجلترا, شي أنا مع الأرجنتين, في ناس بقول لك لا أنا مع مين, أنا مع ميسي, مع أنه ميسي فنان بس لو جابوا له كوشة حكام اليوم النصر لإنجلترا. يعني إن شاء الله خليني اتصل فيه, بعت الرسالة من دون اسم, خلينا نشوف مين بعت هاي الرسالة, نعطيه فرصة يعني يعبر عن رأيه. بس اليوم في مشكلة شوي بالاتصالات, إن شاء الله يرن رن.

ما عم بيرد للأسف، ما عم بيرد. المهم هو كان عم بيقول مع انه ميسي فنان، بس لو جابوا له كوشة حكام اليوم النصر لإنجلترا 100%. هبة بتقول كيفك ياسمين، انا حاليا مع انجلترا لانه كل ما شجعنا فريق بيخسر، وان شاء الله تخسر الارجنتين الغشاشين. الله عليك يا هبة، والله لا اتصل فيك يا هبة. استني استني يا هبة. يا هبة انتبهي على موبايلك، عم دقلك يا هبة.

0: سلمى، الرجاء المحاولة لاحقا.
1: في الخط مسكر يا هبة، اليوم في مشكلة بشكل عام بالاتصالات. anyway هبة كانت عم تقول أنا مع إنجلترا لأنه كل ما شجعنا فريق بيخسر وإن شاء الله تخسر الأرجنتين الغشاشين. أنا ما حكيت شيء هي هبة، ها أنا مالي علاقة، مو تقولوا أنا عم بحكي. أنا بس أنا اليوم مع جماعة إنجلترا، مع إني مش إنه شخص بشجع إنجلترا، بس قلت لكم أي شخص بكون أي فريق بكون مع الأرجنتين فأنا ضدهم، وأنا حاسة حتربح الأرجنتين. يعني أنا حاسة يعني ميسي، يعني بعرف إنه هو قوي بس يعني رح يربح anyway، وجايبين له الحكام اللي بيحبون فأكيد حيربح anyway. كنت عم بحكي عن موضوع إنك تكون إجباري تبتسم، وصلني عدة رسائل. سارة بتقول والله قانون جدا حلو إنه الواحد هيك يشوف ابتسامة وين ما راح بالشارع. أما علي بيقول لا أنا ما حبيت هالقانون، مستحيل يكون أنا مثلا زعلان على شيء ولنفترض أنا مثلا خسرت حدا من العائلة بموت أو شيء، أنا مش معقول أنزل وابتسم وأنا محروق دمي. بفهمك أكيد. علي بيقول كمان، علي لام بيقول إنه هو مع هذا القرار، وإنه فعلا يلي حاسس إنه زعلان أو متضايق يقعد ببيته وما في داعي يطلع من بيته. أما أحمد بيقول أنا مع القرار، بس يكون في مثلا يلي عنده مثلا سبب كبير مثل موت أو شيء يكون معه مثل تصريح إنه هذا الشخص مش مضطر يبتسم. بس يعني مش معقول العالم يقعدوا يفتحوا هلأ التصريح بالشارع وإنت عم تبتسم عندك حدا ميت مع... لا, لا لا لا أنا ضد. anyway خلينا نشوف كمان رأي بعض العالم. هذا القرار كان بالقرن 19 بإيطاليا، إنه ممنوع حدا يمشي بالشارع إذا ما كان بيبتسم، ممنوع، وإذا ما بتبتسم فأنت معرض لتتخالف. تخيلوا يعني. كملين مع بعض بإنرجي.

0: 100 ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100 ألف درهم و 6000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للسادس عشر من يوليو. كل ما ترغبون فيه تحصلون عليه مقابل 99 درهما أو أقل لدى بيفرلي هيلز بولو كلوب، حصريا في دبي فاستيفال سيتي مول من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
2: من الصغير للكبير الكل حافظ أغاني، أول ما تسمعوا يا ليل ويا العين تعرفوا فورا مين جاي على دبي.
3: يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينا.
2: النجم الشامي رح يولع أجواء بالتهيد تي اكس بي سيزن 5 بحفل استثنائي يوم 8 أغسطس في دبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8. استعدوا تغنوا معه صبرة وتعيشوا أجمل الأغاني والإحساس والطاقة لايف على المسرح، والتذاكر متوفرة عبر platinumlist.net وأكيد الراعي الإعلامي العربية 99. بيت ذا هيت، حفلات بيت ذا هيت يوم 18 يوليو رح يكون ديستينكت وعصام النجار. إذا بتحبوا الأغاني اللي مولعة على السوشيال ميديا، هاي الليلة لكم ديستينكت بإيقاعاته العالمية وعصام النجار بأغاني الشبابية. بيوعدوكم بحفل كله طاقة وحماس، وأنا شخصيا رح كون معكم لحتى نستمتع ويكون في جوائز جدا قيمة من العربية 99. أما يوم 25 يوليو فموعدكم مع طلال سامو سلطان المرشد، سهرة خليجية بإحساس عالي مع 2 من أبرز الأصوات الخليجية وليلة مليانة طرب وأغاني بحبها جمهور الأغنية الخليجية. أما يوم 1 أغسطس راح تكون رحلة حنين للطفولة مع الصوت اللي رافق أجيال كاملة بأغاني الرسوم المتحركة إلى جانب أعمالها الغنائية المميزة. حفلة مناسبة لكل أفراد العائلة مع الفنانة رشا رزق. أما يوم 8 أغسطس راح تكون واحدة من أكثر الحفلات المنتظرة هذا الصيف، الشامي راح يقدم أشهر أغاني اللي حققت ملايين المشاهدات والجمهور، ومتوقع الكل يردد كل كلمة معه. أما يوم 15 أغسطس فرح نكون على موعد مع مروان موسى وحليم، ختام الموسم بيكون مع أجواء الراب والهيب هوب وحفل مليان طاقة لعشاق هذا اللون الموسيقي. ولا تنسوا بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 هو جزء من فعاليات مفاجآت صيف دبي بتنظيم من سبوتلايت لايف انترتينمنت وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وبرعاية إعلامية من العربية 99.

0: ورجعنا مكملين مع بعض اكيد بانرجي. وعبد الله صار معنا على الهواء مباشره. اهلا وسهلا مره ثانيه عبد الله.
1: مرحبا
0: عبد الله. كنت عم بحكي عن موضوع انفرض بايطاليا بالقرن التاسع عشر انك اجباري تبتسم وممنوع انك تعبس بالشارع بغض النظر شو صار. بدك تضلها بتبتسم. فهل انت مع هيك قرار لو طبق هون مثلا اجباري ممنوع تعبس بوجه حدا؟
1: شوفي هو مبدئيا الابتسامه حلوه
0: اكيد
1: والقرار حلو، ولكن اليوم في الشارع احنا نشوف يعني ما تعرفين ظروف الناس، يمكن واحد على حاله وفاه، يمكن واحد صحيح. فرح، يمكن واحد متضايق من شيء، عنده ضايق يعني بشغله معينه، فما تقدر تحكمين على الناس ابتسامه جبريه يعني
0: صعبه
1: جدا صعبه. اليوم درجه حراره برع توصل ل50 ورطوبه، وين لك نفس
0: ابتسامه هاي ولا بتي لها؟ سؤال لك للمستمعين، لو انت بايدك تفرض قرار بشكل عام على الشعب اللي موجود مثلا هون شو القرار اللي بتفرضه؟ السؤال للمستمعين كمان، لو انتم بايدكم تفرضوا قرار خلونا نشوف اقتراحاتكم، شو ممكن تطالع قرار بتحسوا انه هو فعلا قرار جيد لكل شخص موجود على ارض الامارات؟
1: كش اسمه
0: شو ما كان يكون؟
1: شوف القرار هو موجود، أنا القرار اللي عندي هو القرار أوريدي موجود، اللي هو السلام والتعايش هذا موجود.
0: هذا
1: أنا
0: أكيد.
1: مع هالقرار يعني أنا
0: كلنا مع هالقرار.
1: أنا مثلا أنا كعبد الله أنا أشوف هذا القرار
0: صحيح
1: الأنسب
0: صحيح.
1: والأفضل.
0: أنا بصراحة كنت عم بستنى قرار والحمد لله أنه تم أخذ هذا القرار مؤخرا يلي هو منع وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال دون العمر 15 أو 16
1: صحيح.
0: سنة فعلا هذا أحلى قرار كان موجود، لأن الشيء صرنا نشوفه من الأطفال على السوشيال ميديا كان كتير بشع للأسف. يمكن بعض الأهل ما عندهم الوقت أنهم يراقبوا أولادهم بسبب ظروفهم شغلهم حياتهم، وللأسف بعض الأهل مش الكل عم بيشجعوا أولادهم على هالشي وما بيعرفوا مع مين أولادهم ممكن يكونوا عم بتواصلوا، للأسف ممكن يخلوهم يعني يتصرفوا أشياء غير لطيفة بسبب هاد الشيء اللي ممكن يتواصلوا مع ناس من برا أو شيء. فأنا صحيح. حسيت هاد من القرارات جدا رائعة، ودائما الإمارات سباقة بأحلى
1: أكيد.
0: وأهم القرارات اللي موجودة. طيب حكيت لهم قصة صارت معي كمان هيك على السريع، خبرتك يا تحت الهواء عن الشخص اللي وقف سيارته كرمال شخص يقطع، وهذا الشخص ما بده يقطع وما عم يمشي، فأنا بالأخير زمرت له أنه بليز امشي خلاص، فهو نزل وصار يصرخ علي ويعمل لي أنت مجنونة وما بعرف شو يعني هيك. فأنا حتى الشخص اللي ما كان بده يقطع عمل له أنه مالك يعني
1: إنه
0: هي ما غلطت هي ما عملت شي يعني، فأنت محلي تشتكي عليه أو لا؟ أنا لهلأ بصراحة ما اشتكيت عليه.
1: والله شوفي أنا على حسب، أنا دام نزل السيارة وسبب لي إحراج ومن لا شيء لا أكيد راح أخذ حقي يعني بطريقة قانونية، دام اليوم نحن عندنا في السوشيال ميديا ما راح أخذ السوشيال ميديا، عندي الهواتف الابليكيشن، اليوم كفاية أني أدخل الابليكيشن شرطة دبي وأرفع الشكوى.
0: أنا فكرت أنه هل ممكن هو يكون مهموم أو شيء، بس أنا حتى لو مهمومة ما ممكن أنزل صرخ على العالم وبهدلون صح؟
1: صح دام انت تقول انت ما سويتي شيء يعني
0: ابدا
1: ما في شيء، ما في غلط، ما في انش لافع عليه ولا دعمتنا او شيء، حتى لو سويتي هالشيء هو يقدر يلجأ للقانون، ما له داعي ينزل ويصارخ في الشارع.
0: برافو عليك، اي شيء ممكن يلجأ للقانون. وانا بصراحه جدا سعيده انه بالامارات وين ما رحت بالشوارع في كاميرات
1: صحيح.
0: فهو لو حب ينكر او حب اي شيء فالكاميرا كانت موجوده ووثقت كل شيء، وفي شاهد اللي قطع كان بده يقطع الشارع وما قطع الشارع. فحتى في عم تبعت لي كمان روز عم تقول لي ياسمين بليز اشتكي على الشخص اللي عطل الطريق بدون داعي، وكمان قل أدبه فعلا بشكل لازم اشتكي عليه. والشخص اللي اتصلت فيه كرمال كنا عم نحكي عم بيقول عن المباراة مع انه ميسي فنان، بس لو جابوا له كوشة حكام اليوم النصر لانجلترا 100% انا كلمته بس ما رد، قال انا اسف ما انتبهت كلمتوني، بس بكرة رح نحكي بنفس الوقت لحتى نبارك لبعض. الله نبارك لبعض بفوز انجلترا.
1: لا الارجنتين
0: لا, لا لا لا هو عم بيقول لو جابوا له 100 حكم الفوز لانجلترا النصر لانجلترا.
1: ما علي انا بكون متواجد ان شاء الله في الاستديو
0: بكرة
1: وراح احتفل مع المستمعين اللي يشجعون ميسي.
0: هلا انا حاسه رح يربح ميسي.
1: شفتي انا ما قلت ارجنتين قلت ميسي.
0: ميسي يعني مصر انه ميسي هو اللي حيربح. على كل احوال عبد الله بكره انا بانتظارك ماشي، بكره الساعه تقريبا 2 كون معي على الهواء. لا
1: أنا
0: حنحكي بنفس الموضوع بكرة. أول شيء رح أبدأ في هذا الموضوع. وعبد الله بالساعة الثالثة في عندي مسابقة جدا حلوة مع بالازو فيرزاتشي دبي.
1: يا سلام.
0: في عائلة كل يوم عم تربح معي لحتى يستمتعوا بإقامة بليلة فندقية ببالازو فيرزاتشي دبي، مش عم يربحوا غرفة عادية، لا عم يربحوا جناح فخم. مش بس غرفة، يستمتعوا بالمسبح ومرافق الفندق لحتى تكون هيك يعني مثل ما بيقولوا مع صيف دبي، هو أكيد من أحلى الأوقات اللي واحد ممكن يستمتع فيها. فبالساعة الثالثة بديك أنت تعلن اسم الرابح.
1: تم
0: تمام خلاص إن شاء الله مكملين مع بعض أكيد بإنرزي بالساعة الثالثة. باي عبد الله.
1: باي مع السلامة.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ليلة 26 يوليو فيها كل شي. حمادة هلال،
5: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
4: مسلم،
6: طب أقولك ما في الساحة هي الفيتامين.
4: يحيى علاء،
7: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
4: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية. ترأس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق للعام 2026 والذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلال الاجتماع استعراض مسجدات أعمال الصندوق ونتائج عملياته التشغيلية إلى جانب مشاريعه المتعلقة بالنشاط التنموي والاستثماري ودعم الاقتصاد الوطني. أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بنظهر الأقوى والأفضل شعارا ليوم المرأة الإماراتية 2026، ووجهت سموها باحتفاء وطني يمتد شهرا كاملا. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، وأوضحت أنه بإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم. قال الجيش الأمريكي إنه بدأ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران اليوم الأربعاء، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها

0: إن الضربات هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: يعني الفرزاتشي والله بيستاهل هيك مسابقة من العيار الثقيل. بس هو مش فرزاتشي، هو بالاتسو فرزاتشي. رح أعطيكم مثال عن مسابقة اليوم، كيف ممكن تشاركوا بالمسابقة. لحتى تشاركوا بالمسابقة كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي جملة نهايتها زو على نسق بالاتسو. يعني رح أعطيكم مثال، مثلا اليوم زو رحت زو السوق زو واشتريت زو موزو ورجعت زو البيتزو. يعني هي الجملة اليوم رحت السوق واشتريت موز ورجعت البيت. فالجملة صارت اليوم زو رحت زو السوق زو واشتريت زو موز زو ورجعت زو البيت زو. عبد الله معي. عبد الله عندك جملة؟
1: أنا تبي خلينا نشوف المستمعين وإن شاء الله بشارك المستمعين أنا بعد شوي.
0: بدك تفكر بجملة يا جماعة، بدكم تبعتوا لي جمل، بس بآخر الساعة رح أتصل فيكم مباشرة على الهواء لما الكمبيوتر يختار شخص، رح أتصل فيه مباشرة على الهواء لحتى يقول الجملة على الهواء. بس ممنوع يخربت، لأن إذا خربت رح نتصل بمستمع آخر. صح؟
1: صح.
0: هاي شروط المسابقة كرمال نكون صريحين وواضحين. يلا بعتوا لي جمال، مثلا قصص عن حياتكم. اليوم ضربته لابني بالشحاط زو مثلا، اليوم زو ضرب زو ابنه زو شحاط زو مثلا. يعني ورجوني مهاراتكم، ابدعوا تألقوا اليوم. يلا اليوم مين بعت لي؟ احمد ادريس، اليوم زو رحت زو لكلت زو بيتزا زو ما زو لقيت زو فأكلت زو برجر زو. ايه فهمت عليه، اليوم راح وأكل بيتزا وأكل كمان، أظن أكل كمان برجر.
1: أيوة.
0: بس في لقيته في شي لقيت زو ما بعرف قبل ما زو، ما فهمت هاي ما
2: زو
0: ما لقيته راح بده يأكل بيتزا فما لقى البيتزا أم أكل برجر. لك والله إني أنا شو خطيرة، أنا خطيرة. يلا مكملين، عطوني جمل على هذا السياق لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار بآخر الساعة. عبد الله جهز حالك.
1: جاهز، أنا جاهز.
0: التحدي عندك.
1: يلا
0: يلا.

0: عبد الله.
1: يا هلا مرحبا.
0: يا هلا، كيفك يا عبد الله؟
2: والله بخير.
0: بس عبد الله بظبط اموره. عبد الله دخل نحو الشهره والنجوميه. عبد الله، بدي جمله مثل على نسق بالاتزو تقول لي اياها، تقرا لي اياها على الهواء حتى المستمعين ياخذوا فكره عن المسابقه. لازم يبعثوا هيك جمل لحتى يدخل اسمهم تلقائيا بالمسابقه.
1: يلا انا جهزت.
0: يلا
1: مستمعينا جاهزين؟
0: جاهزين.
1: انا ساشوف الكمبيوتر، ما شاء الله في مشاركات.
0: صحيح،
1: في مشاركات حلوه
0: عن جد. ايه
1: وانا مشيت على نفس الموال وانا شاركت بعد. يعني اقول لكم اليوم زو ركبت زو السياره زو ورحت الزو.
0: ايه رحت الزو كمان.
1: الشغل زو متاخر زو
0: متاخر
1: وفعلا زو. اليوم انا متاخر.
0: ها انت فعلا اليوم،
1: اليوم
0: متأخر.
1: فعلا انا متاخر.
0: لا لا لا على فكرة ما بصير هيك، ما بصير. عم بدور لك هيك على شي صوتك يزعجك، بس ما مشكلة، أنا كل أصوات اللي عندي هيك جميلة وحساسة للمستمعين، عرفت كيف؟ طيب اسمع،
1: هلا
0: أنا بدي إياك هلأ هيك تقرأ لنا كم رسالة من رسائل المستمعين.
1: يلا خلينا نشوف شو نشوف نشوف.
0: اقرأ تفضل.
1: يلا خلينا نشوف. يقول لك اليوم زو أكلت زو نمت زو رحت على السوق اشتريت زو.
0: طلع اسمها طلع. اوكي. أيوة. رهف،
1: هذه رهف خالد. زين عندك الحين يا ياسمين؟
0: لا طلع خالد. هلا انتقلنا لرهف صواف. رهف صواف، اليوم زو اكلت زو نمت زو رحت على السوق زو اشتريت زو.
1: ايوه
0: ها هي نفسها. عفوا هي نفسها. عفوا. آه بس في فوق كمان طلع خالد نفس الشيء. لا هي هدول اسمين نفس الرسالة.
1: خوات ولا شات جي بي تي؟
0: ممكن ممكن ما بنعرف. اوكي خلينا. طب بس اقول لك شيء، بس انا بس بدي انصح المستمعين، انتوا ما لازم تقولوا اليوم زو، كنت تقولوا اليوم زو، يعني هي كلمة واحدة اليوم زو رحت زو، يعني هو كل كلمة، مش انه تعملوا كلمة وفراغ زو، لا اليوم زو يعني هي كلمة واحدة اليوم زو رحت زو هي كلمة واحدة. مثلا المول زو هي كلمة واحدة اليوم المول زو. عرفتوا؟ مكملين مع بعض لحتى يكون عندكم فرصة ربح ليلة بالجناح الجدا رائع من بالازو فيرزاتشي دبي. أكيد كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي جمل فيها مثلا اليوم زو رحت زو مول زو اشتريت زو شو زو مثلا مثلا. أوكي مكملين مع بعض، وبعتوا لي مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بنهاية الساعة خالد لما رح يكبس على الخبدة.
1: من خالد؟
0: من خالد؟ مين خالد؟
1: من خالد؟
0: مين انتو؟ عبد الله، لانه عم بقرا طلع خالد، عرفت؟
1: ايوه.
0: فخلينا نشوف باخر الساعه اليوم عبد الله هو اللي رح يكبس زر الكمبيوتر لحتى
1: نشوف الكمبيوتر
0: اختار مين، رح يختار لحتى يطلع معنا على الهواء مباشره. اوكي يلا مكملين مع بعض باللينكات اللي جايه.

0: تخيلوا بمجرد طلعت مول تفوزوا بمنزل أحلامكم بمجرد ما تشتروا أي شيء من المول بقيمة 500 درهم. شو لو كانت طلعت التسوق الجاي هي السبب أنكم تملكوا بيت أحلامكم بدبي؟ بس كل اللي عليكم تعملوا بأي مول من مولات دبي تاخذوا الفاتورة اللي بقيمة 500 درهم، ترفعوا الفاتورة على الكيو آر كود اللي موجود بكل مولات دبي. بس الأهم تسألوا المتاجر لما عم تشتروا هل أنتوا من المحلات المشاركة بالحملة لحتى ممكن يدخل اسمكم بالسحب. تخيلوا الحملة مستمرة لغاية 30 أغسطس، كل يوم أحد عم بيكون عنا رابح لحتى يربح منزل أحلامه. يعني أنتوا رحتوا على المول مثلا اشتريتوا بقيمة 1000 درهم فاتورة بقيمة 1000 درهم، نصيحة مني اسموا الفاتورة على فاتورتين 500 ب500، فأنتوا بهالطريقة عم بتضاعفوا فرصكم بالربح وبتدخلوا اسمكم بكل بساطة لما بتعملوا سكان للكيو آر كود اللي موجود بكل مولات دبي، بتضاعفوا فرصكم لحتى تربحوا منزل أحلامكم. كل يوم أحد عم بيكون في عنا رابح 2 بيدروم أو حتى استوديو. الحملة مستمرة لغاية 30 أغسطس، كل أحد عم بيكون في عنا رابح. لحتى تعرفوا معلومات أكثر عن الحملة كل اللي عليكم تعملوا تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com winyourhomeindubai.com.
1: بودكاست استكانة،
2: بودكاست استكانة، بودكاست استكانة.
3: سعادة مروان لطفي.
4: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
3: السيد ممدوح خير الله.
5: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
3: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
6: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يضع من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
3: محمد عبد المجيد صديقي.
7: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
3: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
3: سعادة مشعل جلفار.
9: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
3: الدكتور مهند الوادية.
10: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
1: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: بودكاست استكانه.
11: كاس العالم يعود من جديد ومعه منطقه مشجعي كوكا كولا برعايه ماكجاتيجنز. من 11 يونيو الى 19 يوليو استمتعوا بمشاهده المباريات مباشره على شاشات عملاقه في اجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيجنز دبي ورين مول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيجنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز.
12: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج إل، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبع الشروط.
13: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
14: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للسادس عشر من يوليو. كل ما ترغبون فيه تحصلون عليه مقابل 99 درهما أو أقل لدى بيفرلي هيلز بولو كلوب حصريا في دبي فاستيفال سيتي مول من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: ضلها جاهز؟
1: شو شو شو شو؟ عفوا؟ انت بتعرف انه انا هلا بقدر اشتكي عليك؟ انتو بتعرفوا عبد الله هلا عمل حركة التامزة وانا بقدر هلا اشتكي عبد الله؟
2: ابريهم القصة
1: رح خبرهم القصة ليه اني بقدر انا اشتكي على عبد الله. للأسف اللي صار مع شخص يا حرام، هو الزلمة وصله رسالة بكندا، شخص مزارع وصله رسالة من كندا من احد اصدقائه عم بيخبره عن معلومة يعني فيما يخص العمل وهيك، فزميله كل اللي عمله انه بعت له thumbs up عادي على الواتساب انه اوكي، بما معناه انه اوكي. فهداك لا، انه انت كيف تبعت لي هيك؟ انت هاي الحركة انا ما حبيتها، هاي فيها قلة احترام وهيك، وراح اشتكى عليه. وللأسف انه ربح الدعوة. تخيلوا انه هو اشتكى عليه وربح الدعوة، وهداك الشخص اللي بعت thumbs up للأسف اضطر يدفع 61,000 دولار امريكي.
2: 60,000،
1: تخيل تخيل انك تدفع 61 بس لانك موافق على كلام شخص عم يبعث لك، مش انك عم تعترض او انك مش محترم.
2: يعني اليوم رايح خاص ما استخدم انا؟
1: لا لا، هاي لا
2: خلاص ما شيء.
1: هلا هون بالامارات ما اظن ممنوع، لان انت ما عم تعمل حركه بشكل. 61,000 دولار،
2: 60,000 دولار
1: والله مبلغ مبلغ كبير. المهم خلينا مكملين مع مسابقة بالازو فيرزاتشي دبي، يلي طلبنا منكم حرام زو عليك زو تشتكي زو على الناس. يا الله يا الله، عم يوصل كتير رسائل وكلها بالزو. اليوم زو طلعت، زو الريبورت، زو تبعي، زو ابني، زو ها طلع ريبورت تبع ابنه لأحمد، واليوم زو روح زو عطي زو هديت زو حلوان زو كتير زو. نو يعني معناها الحلو انه ابنه جايب علامات حلوة حتى اشتروا له هديت زو لابن زو. اوكي عم يوصل كتير رسائل، مستحيل الضحك على رسائل. خلينا هيك نحكي مع حدا على الهواء مباشرة.
2: خلونا
1: انا ما عم بتصل بالرابح، انا عم بتصل هيك بس لحتى نستمتع مع بعض. يلا عم نتصل ب محمود. يا محمود ازيك يا محمود؟
3: سلامات.
1: كيفك محمود؟ شو اخبارك؟
3: تمام الحمد لله.
1: انت على الهواء مباشره بانرجي معي انا وعبد الله زميلي كمان اليوم شارك معي.
3: متشرف فيكم، معكم انا متابعكم اول ما اول.
1: متابعنا يا عيني عليك.
3: طبعا يا عيني، متابعين العربية من زمان مو من هلا، وانا سايق على الطريق وبحكي معكم.
1: الله عليك، بس اهم شيء تكون هيك تنتبه على حالك وانت عم بتسوق.
3: لا لا انا انتبهت، انا شفت عم دق التليفون، دق تليفوني مباشر، دخلت فلتر اخذت البترول على كازيت البنزين وقفت.
1: والله برافو عليك.
2: برافو برافو عليك.
3: وركز معكم، قلت لازم اليوم اليوم انا متوقع هيك حدا الا ما يدقوني، سواء ربحت ولا ما ربحت.
1: يلا خلص هيك كسبنا صوتك.
3: نعم الله يسلمك.
1: طب يلا خبرني انت شو عملت اليوم مع زو؟ يعني كله زو، نهايته زو، خبرنا، خليناك نستمتع معك اليوم شوي يا محمود.
3: هي قصيرة شوي. يلا اليوم زو، رحت زو.
1: لا لا لا لا مش رحت زو، اليوم زو رحت زو، يعني وصلهم وصلهم.
3: اليوم زو رحت زو عالشغل زو.
1: ايه
3: وحملت زو.
1: ايوه
3: ضعت زو.
1: ايه
3: وانا راجع زو عملت عاد الزو.
2: سلامتك ما شوف شر.
1: هاي حقيقة ولا ايه؟ مزح؟
3: لا والله جد اليوم الصبح
1: عملت حاد زو.
3: ايه
1: لا سلامت زو.
3: الله يسلمك. اي والله اليوم الصبح بس الحمد لله بسيطة يعني.
1: اه طيب ان شاء الله انت منيح بخير.
3: لا انا الحمد لله انا المتضرر مش اللي عملت الحادث يعني.
1: طب يلا المهم انه الحمد لله على سلامتك تكون انت منيح. لا بس يعني الحمد لله على سلامته يعني. يعني والله برافو عليك انه رغم كل شيء صاير معك لسه عم تبعت لنا يعني.
3: لا لا
1: ان شاء الله هيك اختارك الكمبيوتر يا رب، يعني انا بتمنى يختارك الكمبيوتر.
2: اتمنى ان شاء الله.
3: ان شاء الله انا وحظي ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب هيك، بالتوفيق للجميع. شكرا كثير لمشاركتك محمود.
3: الله يسلمك، مشكوره كثير. السلام عليكم كثير.
1: تسلم يا رب، بتمنى لك يوم حلو. كلك زو محمود هلا.
3: يسلم يسلم وايد.
1: أكيد مكملين مع بعضنا مع بالازو، لأن بعد الإعلانات زو بدنا نشوف الكمبيوتر مين بده يختار زو. يا عبد الله زو
2: زو صح؟ يلا صح.
1: يلا مكملين مع بعض. تفاصيل
2: زو
1: زو تفاصيل زو. أنا من غير زو،
4: أنا من غير زو
1: بدون حيعملوا لي بلوك. هلا حيطفوا لي

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ليلة 26 يوليو فيها كل شيء. حمادة هلال،
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: بقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
5: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
6: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.

0: حانت وقت الحقيقة. الموضوع اليوم ما بين عبد الله ولمسة إيده. عبد الله أنت هلأ بدك هيك تلمس الكمبيوتر الله يرضى عليك لحتى تختار الرابح معنا مع بلازو فيرزاتشي دبي لحتى يربح إقامة ليلة مع عائلته مع وجبة الفطور وبسويت جدا فاخر. فتفضل خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار.
1: منو
0: تنترارارن.
1: منو منو منو منو منو
0: طلع عندي فارس. لا لا ما تقول الاسم رح نتصل فيه.
1: خلينا نتصل فيه.
0: أوكي أنا مشان هيك صويت سامحوني حسيت عم بيقول الاسم. يلا
1: خلينا
0: نتصل فيه مباشرة على الهواء. خليه يقرأ الجملة. خليني أشوف شو باعت هو. والله
2: لم يتم الرد على المكالمة.
0: لماذا؟
2: أرجع المحاولة.
0: والله إذا ما رديت رح تخسر.
1: وين مور نعطي فرصة.
0: نعطي فرصة أخيرة. استنى الله يخليك رد رح تخسر. ها بس إذا تاني مرة ما رديت رح أقلك مين أنت. سوف تندم ندما شديدا. يلا والله سوف تندم. تنترارارم
1: رقب
2: سلمة. الرجاء المحاولة لاحقا.
3: Sorry there is no reply from the number you have dialed.
0: Please
3: try again later.
2: The number is not answering.
0: ياي أنا كتير آسفة.
1: أرد نختار.
0: معلش أقول مين هو. أقول مين كان. قول أنت. كان
1: فارس
0: عبد الله. فارس عبد الله حاولنا كتير نتصل فيك. خلينا نرجع نشوف الكمبيوتر مش كمبيوتر. يا خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار.
1: عندك يلا شوفي شوفي عندك انت.
0: عندي
1: يلا.
0: لا طب يلا يلا اختار الكمبيوتر. والكمبيوتر اختار يا عبد الله.
1: من اختار يا ياسمين.
0: انت اذا بتركز بالشاشه عندك بتشوف مين اختار. بس انا ما
1: رح انا انت اللي تقولي.
0: رح اخليك تتفاجئ مع
1: عندي.
0: المستمعين. شوف سبحان الله ما اسمته ل مين كان لفارس. ما اسمته لفارس.
1: أيوة.
0: بس اسمت مين هلا كمان اذا مرض والله رح يخسر. والله يا جماعة انتم عم تربحوا والله وتعبانين وبعتين رسائل طويلة. طب ها
4: الو.
0: هاي حالي.
4: هاي
0: كيفك.
4: الو
0: علي.
4: ايوه
1: انت على الهواء.
0: انت على الهواء.
4: اهلا وسهلا.
1: يا هلا مرحبا وياك عبد الله من العربية 99. نقول مبروك.
0: بس قبل ما نقول مبروك أول شي طفي السبيكر الله يرضى عليك. احكي من الموبايل
1: عشان نسمع صوتنا نحن فعلا.
0: وعلي صوتك يا علي.
4: تكنيح.
0: بس علي صوتك شوي.
4: ألو.
0: أيوة يا علي. علي
4: ألو سامعيني.
0: نحن عم نسمعك. معك ياسمين وعبد الله من إنرجي. عم تسمعنا منيح.
4: سامعكم منيح.
0: عبد الله ممكن تقرأ لنا عبد الله. أنا مصرة اليوم عم بخرج الأسماء خربطنا نبلش اليوم. علي ممكن تقرأ لي شو بعت لنا أنت رسالة اليوم لحتى تربح مع بلازو فيرزاتشي دبي.
4: لحظة خليني أفتحها لأنه أنا
0: يلا معك. أنا معك.
4: يلا ثواني. أنا لأنه أصلا اللوى إلساني وأنا بكتب.
0: شوف سبحان الله الكمبيوتر اختار شخص قبلك بس للأسف الشخص اللي دقينا له ما عم بيعلق خطه أبدا أبدا أبدا.
4: نصيب عاد يعني أنا يعني أنا عادي متنازل إذا أنا شو متنازل إذا هو إذا هو أولى. والله
0: لك يا الله. لا بالعكس أنا عم أقول لك هي رزقتك نصيبك. هيك هي نصيبك أجت لعندك.
4: أبصر مسكين شو صاير معه.
0: أبصر. يلا عم نستناك تقرأ الرسالة.
4: يلا يلا يلا هنا أنا فاتح. اشتريت زو أغراض للبيت عشان بيت قاض زو بعدين زو أعطيت زو قيلول زو وسعيد زو عائل زو لحظة طيب.
0: علي صوتك شو
4: وعم شارك زو بالمسابقة زو بلكي زو ربحت زو إقام زو بفن زو أولاد زو كسر زو روتين زو
0: علي كسرت الريت زو. وبدنا نقول لك ألف ألف ألف, ألف مبروك. مبروك يا علي.
4: يبارك فيكم ربي يبارك فيكم يبارك فيكم.
0: والله تستاهل يا علي. يعني هاي مني ومن عبد الله، هيك حابين هيك نبارك لك وتروح تستمتع اكيد مع عائلتك. علي انت متزوج؟
4: متزوج طبعا.
0: عندك اولاد؟
4: عندي الله يخليكم ما بكم ثلاثه
0: ما الله شاء الله. ما هلا بتاخذوا اثنين بتتركوا واحد بالبيت؟ هي الجائزه اثنين كبار اثنين صغار.
4: لا انا بفضل ابعثهم هن وامهم وانا بضل بالدار.
0: يا ان شاء الله تكون امهم ما عم تسمعك يا علي، ان شاء الله تكون الام ما عم تسمع. اظن الام رح تترككم بالبيت كلياتكم وتروح لحالها لحتى تستمتع مع اصدقائها.
4: والله والله اني بزعل عليها قسما بالله، يعني لا حرام، لازمها لازمها
0: تعيش.
4: الله يعين كل ام، الله يعين كل ام، الله
0: يعينك. اي والله اي والله، واكيد يعطيك انت كمان الف عافيه
4: للفور. الله يعافيكم يا رب.
0: اكيد. وفي حدا عم بكسر الاستوديو عنا، بنضطر اني اسكر معك واقول لك الف الف مبروك وبتمنى لك اجازه سعيده.
4: شكرا شكرا.
0: يا هلا يا هلا علي، باي باي.
1: مع السلامه يا علي.
4: الله يسلمك الله يسلمك.
0: عبد الله كثير بدي اتشكرك اليوم على مشاركتك معنا وعلى وشك الحلو على مستمعيني، والله استمتعنا كثير معك عبد الله. بكره
1: وانا استمتعت اكثر معاك.
0: بكره جاي معنا مش هالشي، بس نشوف بكره مين ده يربح.
1: بنشوف.
0: لازم بكره تكون ساعه 2
1: موجود ان شاء الله.
0: خلص يا جماعه، هاي عبد الله وعدني قدامكم بكره حيكون معي بانرجي الساعه 2 بانتظارك
1: ان شاء الله.
0: تمام
1: ان شاء الله.
0: خلص
1: أكيد.
0: بتمنى لكم يوم حلو، تصبحوا على خير، وحيكون زميلي وائل بالساعه اللي جاي بفريوي.
1: مع السلامه،
0: باي باي.

0: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من أربع إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: أعلى نتيجة بتاريخ البطولة كانت 7-5، 12 هدف بمباراة واحدة. انلعبت عام 1954 تحت حرارة بلغت 40 درجة، كانت قاسية لدرجة أن المباراة صارت تعرف باسم معركة الحرب لوزان. سويسرا تقدمت بثلاث أهداف مقابل لا شيء بأقل من 20 دقيقة، بعدها سجلت النمسا 5 أهداف بتسع دقائق. أحد الحراس صاب التعب لكثير من الحرارة حتى أنه ما تذكر بعد المباراة أنه لعبها. 12 هدف 40 درجة وحارس نسي كل شيء.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

تي مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض.

وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وذلك في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة. هذا وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والوفد المرافق قد وصل الدوحة في وقت سابق اليوم. أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بنظهر الأقوى والأفضل شعارا ليوم المرأة الإماراتية 2026، ووجهت سموها باحتفاء وطني يمتد شهرا كاملا. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، وأوضحت أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم. تمكنت 6 فرق من قوة الإطفاء العام في الكويت بمساندة فرق من الجيش الكويتي والحرس الوطني من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد إثر تعرضه لاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني على الكويت. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

ومرة تانية بنقول مساء الخير والوردة على كل الفريوية المنورين على الطريق. أهلا بكم معايا في يوم جديد، هكون في معاكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. على مدار الثلاث ساعات دول زي ما احنا عارفين عندنا مسابقتنا، جوائزنا، وكمان أكيد مجموعة كبيرة جدا من الأخبار والأغاني اللي انتوا بتحبوها سواء قديم أو جديد. التواصل زي ما احنا عارفين عن طريق الأسم أسز 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب. نصحصح الاول ونرجع نشوف عندنا ايه. يلا بينا مستمعين فري واي غير، خلوا مستمعين اي حاجة تانية يتعلموا.

0: أنا عربية 99.
1: الموسيقى أولا. بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
3: الدكتور عادل سجواني.
4: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
3: الإعلامي محمد الحمادي.
5: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
3: سعادة ناعم الشرهان.
6: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
3: ياسر القرقاوي.
7: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
3: الدكتور سليمان الهتلان.
8: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
3: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
9: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منك يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين يخلق لك أعداء.
3: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
10: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
3: سعادة مشعل جلفار.
11: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
3: الدكتور مهند الوادية.
12: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استكانة.
0: العربية.
1: العربية. العربية 99. الموسيقى أولا.
13: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
14: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
15: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: الساعة دلوقتي 25 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io. نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: تعالوا مع بعض نشوف نتائج آخر ثلاث مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة كانت ما بين أسبانيا وفرنسا وانتهت 2-0 لصالح أسبانيا. المباراة الثانية كانت ما بين الأرجنتين وسويسرا وانتهت 3-1 لصالح الأرجنتين بعد الوقت الإضافي. أما بالنسبة للمباراة الثالثة كانت ما بين إنجلترا والنرويج وانتهت 2-1 لصالح إنجلترا.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 44 درجة مئوية.
2: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.

0: فقرة عبد الله. طبعا انا فاجئت وهو داخل يسلم عليا, رحت مطلعه هو عادي.
1: لا يا ربي. طيب
0: ايه الاخبار
1: حبيب قلبي؟
0: تمام. هو هنشتغل هنا وهناك.
1: انا عارف يا اخويا, انا عارف.
0: لا لا, انت عارف انا وانت اصحاب
1: مسابعين الكرات
0: الموضوع يعني بينا, انت عارف قاعدين بنرغي
1: حبيب قلبي والله.
0: طبعا يعني اعتقد الموضوع ده حصل مع الكل وهو صغير.
1: اوكي.
0: اللي هو ايه, الوالد او الوالده نازلين يشتروا لك لبس, وبعدين يستخسروا عشان انت جسمك بيكبر بسرعه.
1: صح.
0: فيجيبوا لك مقاس اكبر من الشوز بقى, فتقلب معاك فطوطه, من الكندوره فتقلب معاك مش عارف يعني, من البنطلون فتمشي الجرجر.
1: أيوة
0: شويه.
1: أيوة
0: الكم.
1: أيوة.
0: يبقى طويل حبتين, ممكن
1: عادي
0: تاخد
1: عادي
0: فيه
1: عادي.
0: واحد صاحبك عادي. وبعدين فبيبقى عندهم يعني بصراحه خيار من الاثنين, يا اما يجيب لك الحاجه مظبوطه بس يعني شهرين ثلاثه بالكتير وباي باي,
1: بس هذا هو
0: الجسم هيتغير.
1: أيوة.
0: يا اما يقول لك معلش يا حبيبي يعني ايه, هي واسعه شويه بس يعني غسلتين. طبعا الغسلتين دول
1: الغسلتين هاي السر.
0: يكون فات شهرين ثلاثه فانت اوريدي كبرت, فتحس ان ايه ده كلام ماما صح. هي مش الغسلتين
1: مشت علي.
0: هي مش الغسلتين, هو انا اوريدي كبرت. المهم فشركه بريطانيه لاحظت الحكايه دي وعملوا احصائيه, شركه ملابس يعني, وعملوا احصائيه لقوا ان في 200 مليون قطعة تقريبا بتهدر سنويا من ملابس الأطفال عشان نفس السبب ده, اللي هو بيجيبوا حاجة يدوب على المقاس شهرين ثلاثة أربعة بالكتير وباي باي.
1: صح.
0: فعملوا ملابس بتتمدد حسب عمر الطفل.
1: الله.
0: يعني بالظبط, يعني بتدي معاك زي ما انت عاوز.
1: اوكي.
0: ونزلوها في الاسواق علشان لو انت مثلا عايز تجيب مقاس اكبر او مقاسين اكبر او كده, لا هي الشوز ده هيبقى تمام معاك ومكمل معاك. البنطلون ده معاك ومكمل معاك, التيشيرت والى اخره بقى من الايتمز. الفكره بقى في حاجه, انه ده عملوه في الملابس بس لسه بقى حته الشوزات. الشوز دي بقى بس على فكره هيعملوها عادي طالما عملوا الملابس,
1: واحسها ايزي صراحه. صح. الشوز اكثر من الثياب.
0: لا هي عشان النعل الله يعزك بيكون
1: يعني
0: بتكون صلب شويه, فعشان يخترعوا بقى حاجه تكون فيها ايه فلكسبيليتي, ان هي تروح وتيجي مع الجسم كده, الموضوع شويه محتاج تقنيات يعني. لكن القماش القماش انت عندك من ايام البنطلون الاستريتش. فاكر؟
1: اكيد.
0: فاللي هو يعني ايه شغال الموضوع, بس فكره حلوه عشان تقليل الهدر بصراحه بتاع ملابس الاطفال. ولا ابنك يبان شكله مش مظبوط.
1: هو صراحة يبالنا نحن حتى.
0: ولا انت تهدر ميزانيتك.
1: ونحن بعد يبالنا اياها, مو بس الصغارية.
0: لا بس انت يعني جسمك خلاص ما بيتغيرش يعني,
1: ما لا تطلع تنزل تطلع تنزل
0: ممكن
1: يعني بالوزن.
0: لو تتكلم على موضوع الوزن هي. ماشي
1: فشي يتمدد معايا.
0: لا بس انا وانت خلاص خدنا قرار ان احنا نخس مش راجعين
1: خلاص.
0: تاني
1: الحين عندنا نظام اللي هو شو, بلبس كم بضعف
0: عرفت يعني, حط تارجت كده وخلاص يعني الموضوع بقى تحدي. بس دلوقتي في حاجه بقى, الحاجات البراندات.
1: عمرك طويل والله. يا يقول لك نفس
0: الحاجات
1: الفكرة.
0: البراندات انت يعني انت عايز تجيب لابنك او بنتك الدنيا كلها, بس بتستخسر عشان نفس السبب
1: انه
0: يعني ده براند وبتاع. لو انت حبيبي جسمك ثابت هجيبه لك, قميص مثلا البراند الفلاني هيترمي كمان شهرين ثلاثة, فبتستخسر. فهنا اعتقد بالذات الشركات اللي هي نقدر نقول اللوكجري فاشن او الملابس اللي هي ممكن تكون شوية باهظة الثمن, ساعتها اعتقد ممكن حتى الواحد سواء ادلتس او اطفال ممكن ان هم يسبندوا فيها, لانه تخنت خسيت انا شغال
1: بالضبط.
0: كبرت صغرت انا ما عنديش مشاكل, فالموضوع شغال.
1: اتوقع لان فعلا دائما افكر فيها ان الاهل يوم يشترون البراندز العالمية هاي حرام يا اخي يعني, خصوصا الرضع.
0: صح.
1: رضيع بعد هالكبر. عرفت انه يبول البراند, المهم ان الشعار يكون هالكبر.
0: أيوة.
1: طيب وبعد
0: عشان نبين انه ابن عز.
1: ايوه.
0: مصروف عليه
1: انولدوا في بقه.
0: على سيرة الحكاية دي, انا من الحاجات اللي شفتها يعني مش من قريب قوي, فترة يعني نقدر نقول شهرين ثلاثة كده, جات قدامي على السوشيال ميديا. الله يعزك ويعز المستمعين.
1: ويعزك.
0: حفاظات.
1: لا.
0: براند.
1: لا.
0: والله.
1: Excuse me.
0: وعاملين فيديو بقى اللي هو بيكمبير ما بين او بيقارن ما بين الحفاظات العادية. اوكي. وقد ايه بقى ان الحفاظ البراند الفلاني ده ما هو في الاخر
1: يعني.
0: خلاص مش عايزين, انا بقول نطلع فاصل
1: بس هذا هو.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب رؤيا الخاص بيك اليوم.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: العربية 99.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات تحتفي بميلاد صانع الأمل وقاهر المستحيلات محمد بن راشد آل مكتوم. حاكم رأس الخيمة يعزم أمير قطر في وفاة حمد بن خليفة الثاني. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار. تحتفي دولة الإمارات بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، القائد الاستثنائي الذي ارتبط اسمه بتحويل الطموحات إلى واقع ملموس وصياغة نموذج تنموي فريد أبهر العالم وجعل من المستحيل فرصة لتحقيق الإنجاز. وحين يكون العمر مسيرة عطاء تصبح الذكرى أكثر من مناسبة، تصبح محطة وفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، قائد آمن بأن الأوطان تكبر بالأحلام الكبيرة وتنهض بالإرادة التي لا تتوقف. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: تحتفي دولة الإمارات بالذكرى 77 لميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، في مناسبة تستحضر مسيرة قائد حول الطموح إلى إنجاز والرؤية إلى واقع يراه العالم. ومن دبي كتب سموه فصلا جديدا في معنى القيادة، قيادة ترى في التحدي فرصة، وفي الفكرة مشروعا، وفي الإنسان طاقة قادرة على تغيير ملامح الغد. من برج خليفة الذي صافح السماء إلى مسبار الأمل الذي حمل اسم الإمارات إلى المريخ، ومن حكومة رقمية تسبق الزمن إلى اقتصاد يفتح أبوابه للعقول والمستقبل، كانت بصمته حاضرة في كل إنجاز. وفي فكره الإنسان هو البداية والغاية، لذلك تحولت المبادرات الإنسانية والمعرفية إلى جسور أمل تمتد من الإمارات إلى ملايين البشر حول العالم. وفي هذه المناسبة لا نستعيد سيرة قائد فقط، بل نرى حكاية وطن آمن بأن المستقبل لا ينتظر من يحلم به، بل يتقدم نحو من يصنعه. وتبقى المناسبة مساحة وفاء وتقدير،

0: تنوه. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أميرة فهد الفارسي ضابط مكتبات أول مكتبة محمد بن راشد.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري، ويبرز إسهاماته في ترسيخ المعرفة وتعزيز الثقافة والإبداع. سيتضمن البرنامج أمسية شعرية حوارية حول ديوان قصائد من الصحراء وأبرز مضامينه الأدبية والإنسانية، بالإضافة إلى معرض دبي في عيون الشيخ محمد بن راشد الذي يوثق بالصور والوثائق أبرز محطات تطور دبي. وهناك أيضا جلسة حوارية بعنوان قصتي ورفاق الدرب والمستوحى من كتاب قصتي، وتختتم بفقرة موسيقية بعنوان قصائد مغناة. ويمكن للجمهور مشاركتنا هذه المناسبة الوطنية يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الساعة 7 مساء.
0: قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة. قدم واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وذلك في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة. هذا وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والوفد المرافق قد وصل الدوحة في وقت سابق اليوم. في ملف اليوم العالمي لمهارات الشباب، وفي 15 يوليو يحتفي العالم بهذا اليوم، اليوم العالمي لمهارات الشباب، مناسبة تؤكد أن الاستثمار في قدرات الشباب لم يعد خياراً بل ضرورة لصناعة غد أكثر ابتكاراً واستعداداً للتغيير. سعادة خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب تحدث لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
2: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل. ولم تعد المهارات تقتصر على الجوانب التقنية، بل أصبحت تشمل التفكير النقدي والقدرة على التكيف والابتكار والعمل التشاركي والتعلم المستمر. تحرص المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع شركائها من مختلف القطاعات على تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية تعزز المهارات المستقبلية وترسخ ثقافة التعلم مدى الحياة وتدعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بما يواكب مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031. ونعمل على تمكين الشباب من اكتساب المعارف وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في الاستثمار بالإنسان وبناء الكفاءات الوطنية.
0: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وبصراحة بكون مبسوط جدا جدا جدا لما بحس ان انتوا مستمتعين بكل حاجة بتحصل في الشو، سواء مسابقات او اغاني او كده. ومن ضمن الناس دي بصراحة في الفترة الاخيرة بسمة شامية. ازيك يا بسمة؟
1: هلو الفيفا.
0: تمام الحمد لله، طمنيني عنك.
1: وحشتيني قد الدنيا.
0: ربنا يخليك يا رب، تسلميلي.
1: ايه الجمال ده، انا سمعت كل دبي والشرق وفتحت الصوت على الاخر. انا رقصت في العربيه يا وائل.
0: طب حلو كويس، هو ده المطلوب حضرتك. اه كده احنا نجحنا الحمد لله.
1: اوه انت نجحت نجاح. على فكرة أنا نزلت لك تاج على السناب، بس أنا ما عندي العربية 99، بتهيألي ما عندكم أنتوا على السناب.
0: لا خليكي في الانستجرام أفضل يعني. اه
1: تاج ما هنا، خليها بينزل
0: التاج. اعملي لنا على الانستجرام تاج أو اعملي لي أنا شخصياً، فهتلاقي الدنيا كلها تمام، مفيش أي مشكلة خالص. أنا مبسوط قوي إن أنتِ تسلمي لي يا بسمة، أنا مبسوط قوي إن أنتِ مؤخراً بتسمعي بدري شوية، زمان كنت يا دوب بتلحقي يمكن آخر نص ساعة في الشو.
1: بقول لك السر.
0: اه غيرت الشيفت ولا غيرت الوظيفه ولا
1: لا يا ريت، خدت ليب وجوازي مش عندي، فانا اضطريت ان انا ما اسافرش، قعدت في البلد فمقضيها مشاوير.
0: اه اوكي، خدتي يعني انترنال ليف.
1: يس.
0: اه اوكي، وجوازك ماله، متصادر ولا
1: لا والله بس ان القنصليه تهني عليها وتجددوا، بياخد فتره عندنا التجديد.
0: ما انت المفروض تبقي عارفه الحكايه دي، يعني نفس الحكايه لاي اعتقد جنسيه تانية في الامارات، يعني تديهم شهرين كده.
1: والله يا بس اول مره في حياتي اجددوا بنفسي.
0: اه عشان كده
1: وكنت مش عارف قبل كده، كان بابا يعني الله يحفظه كان هو بيروح يجدد لنا اياهم.
0: يا رب. شفتي بقى قد ايه الاب بيشيل حاجات احنا ما بنعرفهاش الا بعدين.
1: عيال قد ايه عمري وما عرفت.
0: اه ما انت بتلاقي نفسك باسبورك جاهز، طالعه على المطار، راكبه عربيه، قاعده أيوة في التكييف. انت
1: كل اللي اعرفه احجز طيران واطلع، كل ده اللي نعرفه.
0: ده كويس ان انت وصلت لمرحله ان انت تحجزي كمان، ده هو ساعات كان اللي بيحجز كمان. احنا ما كناش بنحجز حاجه، هو اللي بيحجز وبيدفع وبيعمل كل حاجه.
1: لا لا انا هاي الامور يعني شطوره فيها. طيب بعرف.
0: بس انت ليه فكرت
1: ان الاجراءات الحكوميه ما بعرف.
0: طب انت ليه فكرتي تاخدي الليف بتاعتك انترنال، اللي ما حبيتيش انك تسافري السنه دي مثلا، او قلتي استني لما الباسبور يخلص وتطلعي
1: في اجازه تانية هاخدها بعد شهر؟ عندي رصيد اجازات، اكتشفت ان انا ما خدتوش اصلا من شهر 11 السنه اللي فاتت يا وائل.
0: شهر 11 السنه
1: اللي فاتت. الشغل ما استوعبتش انا وين الله حاططني يعني، عرفت؟
0: اه اوكي، معلش تفكريني يا بسمه انت بتشتغلي في مجال ايه بالظبط؟
1: انا بانكر.
0: بانكر؟ اه
1: اه
0: طيب انهي قسم عشان نشوف هنستفيد بيك؟
1: امبارح على فكره انا حابه اشكرك كتير على الموضوع، بس انا وصلت المول ما كملت يعني انا كنت طالعه على المول وسمعتك انه انت بتقول للعالم انه بليز انتبهوا لما يجي لكم اشياء على الاحتيال، ما تسمعوا لاي حدا.
0: بالظبط.
1: ما بدي احكي لك، ما بدي
0: احكي من وزاره الداخليه. ربنا يخليك، كان تحذير من وزاره الداخليه علشان الناس اللي هي بتنتحل صفه شركات تامين.
1: بالظبط.
0: اه في ناس كتير للاسف حصل معاهم الموقف، فبتحذر طبعا نتاكد من شركه التامين بتاعه السياره.
1: عن جد شكرا كتير لك وائل، طرح الموضوع هذا كتير مهم، ما بتعرف ناس قديش بيروح منا مصاري بهي الطريقه.
0: هو اهم حاجه بصي انه نتعامل مع الجهه الموثوق فيها والجهات الرسمية، ما نتغرش ونستسهل بأي حد يبعت لنا حاجة على التليفون يقولك بس خلاص هو جاي.
1: وقصة الأوفرات كيف بتضحكوا على العالم، هاي كمان مدخل باب ثاني.
0: وعلى فكرة مش بس موضوع التأمين، يعني لو بصينا هنلاقي ان في كل شركات اللي في كل المجالات ممكن بيعملوا نفس الحركة. يعني مثلا كان يجي لي تليفونات او واتسابات من شركات خاصة بالاتصالات ايا كان بقى، يعني الشركه هي ايه، عندنا عروض على الخطوط، عندنا عروض على الباكج بتاعت الشهر، عندنا عروض على الانترنت، عندنا عندنا عندنا. شكرا. دو بابها معروف، واتصالات بابها معروف، وكله بابه معروف، مش محتاج وسيط، يعني الموضوع هو هو.
1: ولا انا عاوز اقول لك انه في صفحه مليون صفحه مصممه فيك. انت بس تفتحها بتلاقيها للار تي اي، في ناس بتشحن كروت الباصات، كروت المترو
0: يا حبيبي،
1: هاي الأشياء والله يعني انت بتفوت بتلاقيها مصممه لوجو تبع الارتيتر بتكون موجوده. الفرق بس بالعنوان تبع يعني مثلا www.shagli.com هون بيكون هذا الموقع لا يمت صله بالارتيت لا يمت صله بالاتصالات بالزبط. فالعميل ما بيبقاش شايف هو يعني بيفتح لينك ايه هو بيشوف اوفر وبيدخل عليه لما يدفع هو بيفهم هو عمل ايه ساعتها.
0: ايوه بالظبط عشان كده احنا الحمد لله موفرين لنا ابلكيشن نزله من الاب ستور واضمن نفسك نزله من جوجل بلاي واضمن يعني حتى لو انت لان الابلكيشن مش ممكن هيتقلد.
1: ايوه بالظبط دي احد الطرق اللي بتمنع الحاجات دي
0: ابلكيشن الار تي اي 1 وابلكيشن ديوا 1 وابلكيشن شرطه دبي 1 مفيش باقي كوبي على
1: الله عليك سقف بدي سقف من العربيه 99
0: يا سلام يا سلام
1: عن جد وشكرا لك على طرح الموضوع الموضوع كثير مهم شكرا لك
0: سلامي ربنا يخليكي. قولي لي بقى على اغنيه نفسك تسمعيها معانا النهارده
1: اغنيه
0: انت النهارده متكيفه وعماله تبعتي بتصوري نفسك جوه السياره وانت في واقفه في الزحمه والاغاني ومبسوطه بالاغاني
1: الحمد لله كنت فاتحيتها لكل شهر كان بسمع معي عم سليون
0: فتحت الشباك الكل يتسلى معاك
1: والله العظيم مع الجو يعني مش كتير انه برد بس انا مكيفه كنت بالاغاني
0: حلو بيقول لنا بتمشي من انهي شارع عشان نمشي وراك يا
1: لا انا هلق في الشارع
0: قولي لي اغنيه طيب ممكن تبقي على بالك كده نفسك تسمعيها
1: كنت اغنية حلوة لنا جو كرم تحبها كثير على ذوقك
0: حاضر من عناية الاثنين بس كده
1: على فكرة راحت عليك قصة البنطلون بعتها لك بس والله مرة يوصل المسج
0: قصة البنطلون لا ما عرفها ما عرفها
1: مش انت بتقول على الهدوم اللي اللي كنا واحنا صغار بنشتريها واسعة
0: اللي كانت مع عبدالله اللينك اللي فات ده بتاع اخر الساعة الاولانية
1: ايوه هقولها لك بسرعه بص انا اشتريت انا كنت يعني في سن اللي هو البلوغ اللي الجسم بتغير بسرعه كده فيعني يمكن كنت حوالي يمكن ثالثه اعدادي فالمهم انا اشتريت بنطلون جينز ماما كانت تقنعني بيه ان هو مناسب انا كنت شايفاه كبير
0: ما هو ده هو ده الفخ حضرتك
1: فضل اسمع فضل مركون عندي اربع سنين
0: اربع سنين جسمي
1: اتغير والله يا وائل جسمي رضي يتغير يعني انا كنت بحدود حتى 55 كيلو ما طلعش عليها لا لجسمي اتغير جسمي كان ثابت والبنطلون ما كانش يجي على المقاس لحد ما رحت كده حطيته الكيس وحطيته بقى مع الزبالة وماما مش عارفة وماما بعدين لاحظت انه هو اختفى من الخزانة خلاص كده انا ارتحت نفسيا
0: انت عملتي ايه
1: كبيته
0: طب يا نهار انت انت عندك يعني روح انتقاميه من الموضوع يعني انت كرهتيه لدرجه ان انت استنى لما توصل مقاسي انا كرهتك
1: يا وائل مش راضي يجي على مقاسي
0: لا ده هو واضح انه كان كبير زياده عن اللزوم يعني كان كبير زياده عن اللزوم
1: لا لا انا ما كنتش انا ما كانش جسمي بيتغير ابدا فماما كانت متخيله انه زي خواتي بقى بيت عيله وكده انه راح يتغير لانه هذا الموضوع شائع في كل العيال بس انا ما كانش يطلع ولا انش هو نفس الجسم بتاعي لحد ما وصلت الجامعه
0: كان يقول لك ايه بقى بالنسبه للبنات يعني بكره خراط البنات يخرطها وبعدين يجي مقاسها يا اخويا يعني يظبط الموضوع
1: حاجات الامهات مش عارفه تصفها
0: فلغايه ما هو شخصيا اتخرط الجنس نفسه يلا نسمع نجوى كرم
1: ايه يا ريت
0: يلا بينا نورتينا النهارده يا بسمه شكرا ليك
1: تسلم يا وائل
0: جدا جدا جدا ربنا يخليك
1: مع السلامه

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. €100,000 الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق والطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ie.
3: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار إذا فينك تاخدهم كلهم؟ ليلة 26 يوليو فيها كل شي. حمادة هلال،
4: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا،
3: مسلم،
5: بقول لك ما في الساحة هي الفيتامين،
3: يحيى علاء،
6: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
3: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.

0: يلا بقى مسابقتنا مهرجان دبي للكوميديا بيرجع مرة تانية بنسخته السابعة من يوم 9 ليوم 18 أكتوبر. التذاكر بدأ طرحها من امبارح، والتذاكر متاحة طبعا عشان تستمتعوا بكتير جدا من العروض الكوميدية. مبدئيا عندكم فرصة تربحوا معايا تذكرتين عشان تحضروا العرض الخاص بجون أشقر يوم 17 أكتوبر. طيب عشان تعرفوا كمان مزيد من التفاصيل عن دبي كوميدي فاستيفال كله، ممكن تدخلوا على الموقع الإلكتروني اللي هو dubaicomedyfest.ae. النهاردة جايب لكم برضو عمل كوميدي المفروض ان انتوا تحذروا اسمه، وتبعتولي اسم العمل ده مع اسماءكم الثنائية على 4-0-4. العمل ده عمل فني من لبنان. تحية لبنان والنبي يا جماعة، عشان ايه بيعملوا شغل جامد والله، يعني حتى دوبلاج الكرتون بتاع زمان، يعني الاستوديوهات في لبنان كانت عاملة إبداع. احنا حكينا قبل كده وهنتكلم برضو تاني وتالت وهنجيب حاجات مختلفة، ولكن دلوقتي هنطلع من الكرتون ونروح للدراما العادية. ولكن ده كان مسلسل كوميدي. المسلسل الطريف فيه ان أبطاله، أنا هسهل عليكم يعني بقدر الإمكان بسهل، الطريف فيه ان أبطاله هم في الحقيقة متجوزين، يعني برا المسلسل هم زوجين بالفعل، وكانوا بيمثلوا ان هم متجوزين جوه المسلسل كمان. وكان بقى المسلسل كوميدي لايت جميل ظريف عفوي تلقائي، حاجة في منتهى الروعة. لحد النهاردة انا منساش المسلسل ده، وبصراحة كانت حلقاته جدا مميزة، ومهما تتفرج عليها مش ممكن تزهق. هسمعكم دلوقتي مقطع من المسلسل ده، وانتوا المفروض تحذروا لي اسمه وتبعته لي مع اسماءكم على 4-0-4 او من الابليكيشن او الواتساب. وزي ما احنا قلنا الجايزة هتكون تذكرتين لحفل جون أشقر يوم 17 اكتوبر في مهرجان دبي للكوميديا. يلا بينا يلا بينا.
1: ما بقى في حلمك.
2: شو قلتك تقول؟ يعني انا ناصحة؟
1: لك انا قلتلك
2: ما قلت بالحرف الواحد بس قصدت. شو يعني ما بقى في حملك؟ يعني انا ناصحة وديلي كمان.
1: لك يا حبيبتي قصدي اقول لك انه معقولة انا احملك واطلع فيك ست طوابق ماشي لانه مقطوع على الكهرباء، ما بدك ياني كنت تعبان.
2: شو قصدك تقول؟ بدك ياني بليلة عزي فوت على البيت وانت مش حملني؟
1: لك انا قلتلك
2: ما قلت بالحرف الواحد بس قصدت. شو يعني عم بتقلي بدك تطلع ست طوابق؟ ها عم بتربحني جميلي؟ بدك ياني اطلع ماشي؟
1: لك يا حياتي قصدي اقول لك انه عادة العريس بيحمل العروس على باب البيت وبيفوت، مش بيحملها من السيارة وبيطلع ست طوابق ماشي لتفوت على البيت. شوفينك يا حياتي
2: وقت كنا خاطبين كنت تقلي بحطك بقلبي بشيلك على راسي.
1: لك بشيلك على راسي مش بشيلك ست طوابق.
2: مش شايفني قدي تعبان يا بلا احساس؟ انا قلي من الصبح واقفة على اجري.
1: وانا شو قلي من الصبح واقف على راسي؟ ما انا كمان واقف على اجري، ما كل نهار واقف انا. ومش هيك مش بس هيك، طلبوا مني بالعرس دعوس على اجرين كل العزابة، وقد ما دعوست اجرين طار النعل.
2: ايه بس انا لبس سكربيني طول كعبة 15 سنتي، انت شو عبالك لبس لصبات؟
1: وشو اللي جبرك تلبس سكربيني طول كعبة 15 سنتي؟
2: طولي بدك الناس يشوفوني بالعرس اقصر منك.
1: لك يا حياتي شوفوكي ما القصر مش عيب.
2: شو قصدك تقول؟ مستحب طولي؟
1: لك انا قلت هيك
2: ما قلت بالحرف الواحد بس قصدت. شو يعني القصر مش عيب؟ يعني مستحب فيي وبطولي؟
1: لا لا لا حياتي لا انا مش مستحب فيكي، ولك انا مش فرقاني معي ان كنتي طويلة او قصيرة. شوفي لك يا حياتي
2: وقت كنا خاطبين كنت دايما تتغزل بطولي، نسيت؟
1: لا لا حياتي ما نسيت، اصلا بهالخطبه ما كان في شي بينتسى.
2: عم تتمسخر على خطبتنا؟
1: ولك انا

0: موسيقى أولا. أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
3: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 39 درجة مئوية.
2: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا مع بعض نشوف نتائج آخر ثلاث مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة كانت ما بين أسبانيا وفرنسا وانتهت 2-0 لصالح أسبانيا. المباراة الثانية كانت ما بين الأرجنتين وسويسرا وانتهت 3-1 لصالح الأرجنتين بعد الوقت الإضافي. أما بالنسبة للمباراة الثالثة كانت ما بين إنجلترا والنرويج وانتهت 2-1 لصالح إنجلترا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي.
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور لها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر اللوسيل في الدوحة، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر اللوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في الديوان الأميري بعجمان اليوم 21 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارة للعام الدراسي 2025-2026 وأولياء أمورهم، تقديرا لإنجازهم العلمي واحتفاء بما جسدوه من اجتهاد وانضباط وطموح. أدان معالي جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية. قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة أكملت اليوم جولة من الضربات على إيران استهدفت أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى. أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق للبدء بتطبيق المناطق التجريبية خلال الأيام المقبلة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت على خصم فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومكملين مسابقتنا مع دبي كوميدي فيستيفال 2026 وحفل جون أشقر اللي هتكون يوم 17 أكتوبر. طلبت منكم النهاردة تحذروا اسم مسلسل لبناني معروف جدا جدا جدا جدا، وديتكم كده شوية كلوز أو هنس بالنسبة له، فناس كتيرة جدا بعتت الحل الصح، ولكن اتفاجئت بصراحة بكم إجابة بعتين اسم المسرحية هو كذا. طبعا أكيد غلط لأن هي مش مسرحية أساسا. نور ودينا وسيف وجمانة، كل دول بعتين انتوا مع بعض، أنا مستغرب بصراحة. عموما يا جماعة بنقول تاني، مش مسرحية ومش فيلم، بنتكلم على مسلسل لبناني، وقلت ان ابطال المسلسل ده هم في الحقيقة متجوزين فعليا يعني، ولكن كمان كانوا في المسلسل بيمثلوا ان هم زوجين برضو، وكان بيبقى الموضوع كوميدي ولايت وخفيف، ومهما تتفرجوا عليه لا يمكن تزهقوا. فلعبنا كمان مقطع من المسلسل، يعني كان كمان في مقطع من المسلسل. طيب دلوقتي هلعب لكم مقطع تاني، ركزوا فيه كويس قوي وبعتولي اسم المسلسل مع اسمائكم الثنائية على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب. يلا بينا.

0: شو؟ حياتي معقول؟ انت طبخة كلها طبخة لحالك؟ مش عارف صدق. ريحتها شو طيبة. طبختيلي رزعة رزعة رزعة شي؟
1: شو رزعة شي؟ هاي صيادية ورز.
0: شو؟ صيادية؟ ايه حياتي عالجوع ما عم بعرف ميز حياتي. صيادية ريحتها بتشق القلب.
1: رح صب لك دوق واعطيني رأيك.
0: ايه حياتي
1: قرب صحنك
0: هدي لشوف.
1: هيدي أول طبخة كارون بتطبخها.
0: أكيد بدي دوقها. عمايل ديات مرتي ما بدي دوقها.

0: Shu, baby. الرزات ما استوى منيح؟
1: لك شو ما استوى منيح؟ ما استوى بالمرة حياتي، لكن الرزات كيف واقفين كأنه رايحين يعزوا.
0: ايه بس لو امك طبختهم كنت قلت كتير طيبين مش هيك؟ بس ليك يا فادي الرزات واقفين نايمين بدك تكلهم، يعني بدك تكلهم.
1: شو قصاص؟
0: ايه قصاص؟ لا لكن اقعد كل نهار انا بالمطبخ اطبخ لك واخر شي تقلي الرزات واقفين؟ لو امك طبختهم ما كنت فتحت تمك ولا كنت اعترضت.
1: لك يا حياتي بعدين شو هذا الاسود اللي على الرز؟ حاطينه بهار للرز؟ حاطه بهار على الرز؟
0: ليش؟ هبلة لحط بهار على الرز؟ أنا هبلة؟ هبلة؟ هن الرزات هيك من أول ما فتحت الكيس طلع فيهم إشي يا سود.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايا، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة نعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة نعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة،
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا مع بعض نشوف نتائج آخر ثلاث مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم 2026. أول مباراة كانت ما بين أسبانيا وفرنسا وانتهت 2-0 لصالح أسبانيا. المباراة الثانية كانت ما بين الأرجنتين وسويسرا وانتهت 3-1 لصالح الأرجنتين بعد الوقت الإضافي. أما بالنسبة للمباراة الثالثة كانت ما بين إنجلترا والنرويج وانتهت 2-1 لصالح إنجلترا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
2: العربية 99،
3: الموسيقى أولا.

طيب وصلنا دلوقتي لإجابة السؤال اللي حير العلماء. يعني أول مرة يعني الناس تختلف على اسم العمل بالطريقة دي الصراحة، ولكن الأغلبية صح، الأغلبية صح. المسلسل اللبناني اللي كنت بكلمكم عليه النهاردة اسمه مارتي وأنا، أو أنا ومارتي، الاثنين صح يعني، كانوا بيتقال كده وبيتقال كده في التتر، فيعني إيه الاثنين صح، مارتي وأنا أو أنا ومارتي. شكرا لكل الناس اللي بعتت الإجابات الصح أو حتى ما بعتتش الإجابات الصح وحاولوا. النهاردة اللي ربح معاه تذكرتين نقول ألف مبروك لمنال طماع، مبروك يا منال، ألف ألف مبروك. بكده يا شباب أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8، بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي.
3: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: نحن اليوم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات.
2: فعاليات برنامج غراس الصيف 2026، ويهدف البرنامج إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المعارف والمهارات وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية من خلال بيئة تعليمية وتربوية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي،
3: تشجيع الاستثمار الإيجابي لوقت الطفل، ونشر ثقافة السباحة الآمنة والتوعية بخطورة ترك الأطفال في المركبات، ما يعزز سلامتهم ويحافظ على حياتهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يقدم التعازي إلى أمير قطر. عمار بن حميد يستقبل أوائل الثانوية العامة في عجمان. اتفاق بين لبنان وإسرائيل على بدء تطبيق المناطق التجريبية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر اللوسيل في الدوحة، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاه قطر وشعبها في فقيدهم. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في الديوان الأميري بعجمان اليوم 21 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارة للعام الدراسي 2025-2026 وأولياء أمورهم، تقديرا لإنجازهم العلمي واحتفاء بما جسدوه من اجتهاد وانضباط وطموح. وقال سموه إن ما حققته أو حققه الطلبة اليوم لا يمثل نهاية مرحلة دراسية فحسب، بل بداية مسؤولية أكبر، لأن التفوق الحقيقي لا يتوقف عند إحراز المراكز الأولى، وإنما يتجسد في مواصلة التعلم وتطوير القدرات وتحويل المعرفة إلى أثر نافع في المجتمع والوطن. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قائد صنع الإلهام وهزم المستحيل وجعل من أرضنا أيقونة للمستقبل والجمال. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: نحتفي بمسيرة من الفخر وإرث لا يندثر وأثر ممتد في الإنسان والوطن. حين يكون العمر مسيرة عطاء تصبح الذكرى أكثر من مناسبة، تصبح محطة وفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قائد آمن بأن الأوطان تكبر بالأحلام الكبيرة وتنهض بالإرادة التي لا تتوقف. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفا رزق.
5: تحتفي دولة الإمارات بالذكرى 77 لميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مناسبة تستحضر مسيرة قائد حول الطموح إلى إنجاز والرؤية إلى واقع يراه العالم. ومن دبي كتب سموه فصلا جديدا في معنى القيادة: قيادة ترى في التحدي فرصة، وفي الفكرة مشروعا، وفي الإنسان طاقة قادرة على تغيير ملامح الغد. من برج خليفة الذي صافح السماء إلى مسبار الأمل الذي حمل اسم الإمارات إلى المريخ، ومن حكومة رقمية تسبق الزمن إلى اقتصاد يفتح أبوابه للعقول والمستقبل، كانت بصمته حاضرة في كل إنجاز. وفي فكره الإنسان هو البداية والغاية، لذلك تحولت المبادرات الإنسانية والمعرفية إلى جسور أمل تمتد من الإمارات إلى ملايين البشر حول العالم. وفي هذه المناسبة لا نستعيد سيرة قائد فقط، بل نرى حكاية وطن آمن بأن المستقبل لا ينتظر من يحلم به، بل يتقدم نحو من يصنعه. وتبقى المناسبة مساحة وفاء وتقدير، تحمل لسموه أطيب الأمنيات بالصحة والتوفيق ولمسيرته مزيدا من الخير والإنجاز.
4: يحتفي العالم في 15 من يوليو من كل عام باليوم العالمي لمهارات الشباب، تأكيدا على أهمية تزويد الأجيال الجديدة بالمعرفة والمهارات التي تمكنها من مواكبة متطلبات المستقبل والإسهام في بناء مجتمعات أكثر تقدما وابتكارا. بهذه المناسبة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: خلال المخيم الصيفي السنوي على تقديم تجربة تعليمية تفاعلية في مجال الذكاء الصناعي والتصنيع الرقمي، ويمثل هذا اليوم فرصة لتجديد التزامنا بتمكين الشباب التربويين بالمهارات التي يحتاجونها وترسيخ مكان دولة الإمارات كنموذج عالمي في الاستثمار بالشباب وبناء مستقبل التعليم.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: شاركت معالي لانا نسيبة وزيرة دولة في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فالوضع الراهن لا يمثل تحديا إقليميا فحسبه، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وجددت وزارة الخارجية تضامن الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق للبدء بتطبيق المناطق التجريبية خلال الأيام المقبلة. وقالت مصادر رئاسية لمصادر إعلامية اليوم إن أجواء اجتماعات روما بين لبنان وإسرائيل كانت إيجابية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على منطقتين تجريبيتين يتم الإعلان عنهما في وقت لاحق لانسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني إليهما. ولفتت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أن يحصل الانسحاب والانتشار بشكل متزامن حتى لا يحصل أي فراغ بين الخطوتين. وأشارت المصادر إلى أن الإعلان عن توقيت تنفيذ الانسحاب سيعلن عنه لاحقا بعد انعقاد اجتماع عسكري لبناني أمريكي إسرائيلي خلال مدة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل. ختام النشرة المسائية، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ليلة 26 يوليو فيها كل شي. حمادة هلال،
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك مثل الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: من النادر جدا تسجيل 3 أهداف بمباراة واحدة لدرجة أنه هالشي له اسم خاص، لكن لاعب واحد بس بتاريخ البطولة سجل 5 أهداف بمباراة واحدة. هالشي عمله أوليك سالينكو مع روسيا أمام الكاميرون عام 1994. أنهى البطولة مشارك بلقب الهداف ليكون الوحيد بالتاريخ اللي حصد هاللقب من منتخب ودعا البطولة من الدور الأول. والأغرب من كل هالشي أنه ما لبس قميص منتخبه بعدها أبداً.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك، بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: وأنا
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99. مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة ألاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.

0: صوت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: حج الحج مارد دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصلاة الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يقدم تعازي إلى أمير قطر حمدان بن محمد، كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا يا أبو راشد. اتفاق بين لبنان وإسرائيل على بدء تطبيق المناطق التجريبية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر اللوسيل في الدوحة، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاه قطر وشعبها في فقيدهم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هو صانع الإنجازات، وعلمنا أن المستحيل مجرد كلمة، وصنع برؤيته مجدا نفخر به وإرثا خالدا وأثرا لا يمحى. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا وذخرنا يا أبو راشد، كل عام وأنت نبض دبي وقائد طموحاتها نحو المركز الأول. حين يكون العمر مسيرة عطاء تصبح الذكرى أكثر من مناسبة، تصبح محطة وفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قائد آمن بأن الأوطان تكبر بالأحلام الكبيرة وتنهض بالإرادة التي لا تتوقف. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: تحتفي دولة الإمارات بالذكرى 77 لميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مناسبة تستحضر مسيرة قائد حول الطموح إلى إنجاز والرؤية إلى واقع يراه العالم. ومن دبي كتب سموه فصلا جديدا في معنى القيادة: قيادة ترى في التحدي فرصة، وفي الفكرة مشروعا، وفي الإنسان طاقة قادرة على تغيير ملامح الغد. من برج خليفة الذي صافح السماء إلى مسبار الأمل الذي حمل اسم الإمارات إلى المريخ، ومن حكومة رقمية تسبق الزمن إلى اقتصاد يفتح أبوابه للعقول والمستقبل، كانت بصمته حاضرة في كل إنجاز. وفي فكره الإنسان هو البداية والغاية، لذلك تحولت المبادرات الإنسانية والمعرفية إلى جسور أمل تمتد من الإمارات إلى ملايين البشر حول العالم. وفي هذه المناسبة لا نستعيد سيرة قائد فقط، بل نرى حكاية وطن آمن بأن المستقبل لا ينتظر من يحلم به، بل يتقدم نحو من يصنعه. وتبقى المناسبة مساحة وفاء وتقدير تحمل لسموه أطيب الأمنيات بالصحة والتوفيق ولمسيرته مزيدا من الخير والإنجاز.
4: يحتفي العالم في 15 من يوليو من كل عام باليوم العالمي لمهارات الشباب، تأكيدا على أهمية تزويد الأجيال الجديدة بالمعرفة والمهارات التي تمكنها من مواكبة متطلبات المستقبل. بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار حمد الكعبي نائب مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي في مركز التعليم المستمر.
6: يجسد اليوم العالمي لمهارات الشباب تحت شعار مهارات من أجل مستقبل مشترك أهمية الاستثمار في مهارات المستقبل. في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية، وقد ترجمت الكلية هذا التوجه عبر مبادرات عملية من أبرزها برنامج آفاق التدريبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الذي يدعم دمج الذكاء الصناعي في الفصول الدراسية إلى جانب مختبر التصنيع الرقمي الفاب لاب. كما نحرص من خلال المخيم الصيفي السنوي على تقديم تجربة تعليمية تفاعلية في مجال الذكاء الصناعي والتصنيع الرقمي، ويمثل هذا اليوم فرصة لتجديد التزامنا بتمكين الشباب التربويين بالمهارات التي يحتاجونها وترسيخ مكان دولة الإمارات كنموذج عالمي في الاستثمار بالشباب وبناء مستقبل التعليم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: شاركت معالي لانا نسيبة وزيرة دولة في المنتدى رفيع المستوى

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حيث تم بحث التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليص مجموعة واسعة من الحواجز التجارية القائمة. أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق للبدء بتطبيق المناطق التجريبية خلال الأيام المقبلة. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين اليوم عن شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لإنتاج المشترك للطائرات المسيرة، والتي تهدف إلى الجمع بين خبرة أوكرانيا في ساحة المعركة والقدرة التكنولوجية لأوروبا.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة طاقم التحكيم الإماراتي في نهائيات كأس العالم 2026، وهنأ معاليه طاقم التحكيم الإماراتي المكون من حكم الساحة الدولي عمر آل علي، والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم تقنية الفيديو محمد عبيد خادم على نجاح مهمتهم المونديالية. وقال إن الحكم الإماراتي يسجل حضورا مميزا في البطولات التي يشارك في إدارة مبارياتها، سواء كان حكما للساحة أو في غرفة الفيديو، وهذا دليل على وجود بيئة محلية مناسبة تساعد قضاة الملاعب على تطوير مهاراتهم وأداء واجباتهم بأفضل صورة. أما بالنسبة للمباريات، تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الساعة 11 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات إلى ملعب أتلانتا، الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع منتخبي إنجلترا والأرجنتين. ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه, والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه, باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: بطولة العالم الأولى بديت عام 1930 وكانت تعني أسبوعين من الإبحار بعرض البحر، ومع غرق أوروبا بأزمة اقتصادية خانقة رفضت معظم المنتخبات قطع هالمسافة. القلة اللي توجهوا أبحروا عبر الأطلسي على متن باخرة كتير فاخرة، بيتدربوا على سطح السفينة وبيركضوا بدوائر بين الركاب. الكأس نفسه كان يسافر معهم. الفرنسي لانسيان لوران سجل أول هدف بتاريخ البطولة بقلب زخات التلج من غير أي مكافأة، وما كان حدا عم يعرف بأنه التاريخ عم يكتب نفسه بهاللحظة.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.
4: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على الواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
2: سكروا الشبابيك، فلوا الابواب، اصحى الهوى يطير، كن بالعربي الفصيح.
1: ليلي مليانة حنين، ذكريات واغاني عشنا معها اجمل اللحظات. الراعي الاعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net او bdahidxb.ae برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.

0: لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للصحة والجمال مع مفاجآت صيف دبي من 17 حتى 19 من يوليو. وضمن تخفيضات صيف دبي الكبرى يمكنكم الاستفادة من العروض المذهلة لفترة محدودة ومن الباقات الحصرية والخصومات الإضافية على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور وجميع المنتجات المفضلة لديكم. إنها فرصتكم الصيفية المثالية لتجديد حيويتكم وتعزيز صحتكم وجمالكم. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صمت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: يجي حج مارك دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالات الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم تحية في هذا الموجز الإخباري. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم التعازي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر اللوسيل في الدوحة. من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تيمي بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاه قطر وشعبها في فقيدهم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله هو صانع الإنجازات، وعلمنا أن المستحيل مجرد كلمة، وصنع برؤيته مجدا نفخر به وإرثا خالدا وأثرا لا يمحى. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا وذخرنا يا أبو راشد، كل عام وأنت نبض دبي وقائد طموحاتها نحو المركز الأول. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله، مشيرا إلى أنه سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين، وأضاف ترامب أنه يعلم أن الشرع يرغب في القيام بذلك. أفادت السفارة الأمريكية في بيروت بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق للبدء بتطبيق المناطق التجريبية خلال الأيام المقبلة. طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بوقف فوري للأعمال العدائية في السودان، داعين قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها إلى الوقف العاجل لأي هجمات تهدد المدنيين وتعوق وصول المساعدات في مدينة الأبيض. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم عن شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة، والتي تهدف إلى الجمع بين خبرة أوكرانيا في ساحة المعركة والقدرة التكنولوجية لأوروبا.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: أنتقل بكم إلى المستطيل الأخضر، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات إلى ملعب أتلانتا الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع منتخبي إنجلترا والأرجنتين في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 في واحدة من أكثر المواجهات حضورا وإثارة في تاريخ البطولة. يسعى المنتخب الإنجليزي من جانبه إلى بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه، فيما يواصل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب مشواره للدفاع عن الكأس والاقتراب من إنجاز الاحتفاظ بها للمرة الأولى منذ أن حققته البرازيل في نسخة عام 1962. بأخبار المونديال نختتم محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، إلى لقاء آخر.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ليلة 26 يوليو فيها كل شيء. حمادة هلال،
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا،
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين،
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.
4: كله بيسأل شو بدك وأنا دور.

0: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للسادس عشر من يوليو. كل ما ترغبون فيه تحصلون عليه مقابل 99 درهما أو أقل لدى بيفرلي هيلز بولو كلوب حصريا في دبي فاستيفال سيتي مول من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا my dsl.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40 الف ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استيكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استيكانه.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: هالصيف خطت الأردن للمرة الأولى طريقها في تاريخها إلى أرض البطولة. أمي حاولت وتعثرت لعقود، وصلت أخيراً لأكبر مسارح الكرة، وهي واحدة من 4 دول عم بتخوض التجربة الظهور الأول هالعام، إلى جانب جزيرة كاريبية صغيرة، سلسلة جزر بركانية بغرب أفريقيا، وجمهورية بآسيا الوسطى. الميدان ما كان بهالاتساع من قبل، شعوب بأكملها ذوقت هاللحظة لأول مرة، عقود من المحاولة ولكنها وصلت أخيراً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من أربع إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ليلة 26 يوليو فيها كل شيء. حمادة هلال،
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا،
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين،
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: خلاص

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

الفرح محروم بضحك والقلب مهموم ظلمت إنسان بيحبك احذر دعوة المظلوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.